0: مقاطعة. هذه اللي كتقول لك إذا تم إهمال يعني معالجة المرض
1: المرض
0: من
1: يعني
0: البداية
1: كيتطور
0: ممكن يصيب هذه الأعضاء الأخرى،
1: تهي
0: هذا خطير
1: كيخلق
0: جدا.
1: مشكل
0: نعم
1: للمريض،
0: نعم
1: يعني هنا ما
0: مغرينا
1: كيعاديش،
0: عنها. نعم
1: ولكن يعني كتطور
0: نعم
1: الحالة،
0: صحيح
1: كتطور الحالة وكتكون صعيبة في الشفاء. ولكن إلى الإنسان يعني قدر أنه يمشي يكشف على راسه على بكري، يعني من
0: أفضل.
1: هنا كنبغيو نقولوا هذا يعني في إطار البرامج الصحية، ماشي غير طبيب الصدر، كيقدر يمشي عند النوغو، يمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي، يمشي عند الطبيب ديال الغدد، يمشي عند المهم. الإصابة ديال هاد الجرثومة كتقيس ماشي غير الرئة، كتقيس يعني أعضاء
0: أعضاء أخرى من
1: أخرين.
0: الجسد.
1: وهنا وجب دائما دائما أن الإنسان يدير الكشف المبكر ويلتزم
0: نعم
1: بالوصفة الطبية، ويفهم أنه
0: مريض،
1: إلا يحس
0: فهم أنه
1: إلا
0: مريض
1: ما تبعش
0: ويجب
1: الدواء
0: تتبع العلاج
1: راه غيطيح في الحالات ديال
0: أخطر.
1: الغوشيت والحالات ديال المقاومة على ريزيستانس اللي كتكون أصعب في
0: نعم
1: العلاج. والناس اللي هما عرضة اللي حاسين بأن المناعة ديالهم ضعيفة،
0: ضعيفة. نعم
1: ناس سكر، ناس اللي كيديروا تصفية الدم، ناس اللي عندهم التهابات مزمنة، ناس اللي كيديروا زراعة الأعضاء، يعني ناس ديال فقدان المناعة المكتسبة، الناس اللي عندهم توتر دائم،
0: نعم
1: هادو كيكونوا ناس عرضة
0: عرضة.
1: للأمراض،
0: نعم
1: كيخصهم يمشيوا ويكشفوا على نفوسهم ويلتزموا بالوصفة هذا، ويحمي نفسه
0: ويحمي
1: وكيحمي
0: مجتمعه
1: الناس
0: وأسرته.
1: اللي
0: نعم
1: الأسرة
0: محيطين
1: ديالو
0: بالكامل.
1: والمحيط ديالو.
0: نعم إذا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا باسمكم جميعا. أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، ونتمنى إن شاء الله أن نستضيفها في حلقات قادمة بإذن الله. لكم تحيات الدوشة بكر نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بسفاهين حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
7: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
8: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
10: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
6: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
11: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة

0: برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة الأولى.
5: شوف شوف أختي كلها زرقاء.
6: صافي صافي أختي خديجة، صافي سكتي.
5: شفتي أختي نعيمة اش دار لي هذا المسخوط؟
6: لا لا هاد خينا وقيلا الى حمق ولا خرج ليه العقل. واش بقى عباد الله شي واحد كيضرب مراته في هاد الزمان؟
5: ما درت ليه والو اختي، بغيت غير نهضر معاه على صلاحه وهو ينوض يهرس ليا ضلوعي.
6: عرفتي اش يجيك مليح؟ نوضي نوضي يلا تهزي ويلا معايا.
5: فين غنمشي معاك؟
6: نمشيو للسبيطار باش تعملي شهاده طبيه ديال 40 يوم وتمشي تدعيه باش يدخلوه للحبس وتهني منه بمره واحده.
5: لا واه اختي، حتى الحبس لا، اش غادي يقولوا عليا الناس؟ راه دخلت بات ولادها للحبس، والولاد الا سولوني على باهم اش غادي نقول لهم؟ لا لا لا اختي، حتى لهادي لا.
6: انا عارفك خوافه وما عندك شخصيه وكتخافي منه بزاف، والله كون كنت انا اللي دار لي هادشي الا ما غرقته ما نكون شي امراه.
5: ايوا اختي ما بدي غير نصبر حتى يحن عليا الله.
6: ايوا ديري لك بعدا غير قيمه.
5: كيفاش؟
6: نوضي نوضي نوضي جمعي حوايجك ويلا معايا لداري.
5: زعما نمشي معاك غضبانه؟
6: معلوم معلوم تمشي معايا غضبانه باش حيت يبقى بوحدو يعرف قيمتك، وديك الساعه لاله غادي يجي كيجري لعندك ويطلب ويزاوق فيك وتولي حتى انت بقيمتك قدامه.
5: لا لا لا لا اختي، نخاف غير نمشي معاك وعمرو ما يتبعني ولا يسول فيا، ومشي بعيد يطلقني ويتزوج شي واحد اخر. لا لا
6: يا النعيجه، وبكري خدينا حقوقنا واحترمونا الرجال، العيالات بحالك وهما اللي تسرعوا علينا الرجال وخلاهم يديروا فينا ما بغاو.
7: انا اختي راه ما كاين اللي قاهرني في هاد القرايه قد هذاك الرياضيات، وتقولي واش بغات تدخل ليا راسي؟
8: اش من قرايه بقات حتى انت طفرا بعدا هذوك اللي سبقونا عاد نطفروا حنا؟ عرفتي كوما كانوا والدينا مزيريننا والله لا ضربت فيها ضربه.
7: واه وباش غادي نخدموا الا ما كانت عندنا شهادات؟
8: الا ما جابش الله في القرايه كاين الخارج ولا شي راجل لاباس عليه.
7: ايوا الخارج راه خاصو الفيزا، الفيزا راكي عارفه شحال كتسوى، اما الزواج هذا كله مشكلة كبيرة. على انتي ما كتشوفيش الولاد اللي ولا ما بغينش يتزوجوا؟
8: انا ما كنتكلمش على الزواج بالولد، انا كنتكلم على شي راجل كبير في السن يكون غاني بزاف باش يبرعني ويفششني ويخنتني وما يدفعش عليا شبابه غالي بحال هاد الشباب.
7: وقولي بغيتي تبيعي شبابك وصغرك بالفلوس وصافي.
8: وعلاش غادي ندير اختي بشبابي وصغري وانا ما لاقيه لا ما نلبس ولا ما ناكل؟
7: نوال نوال شوفي شوفي داك الجوج ديال الرجال اللي في داك الطوموبيل، وباز واخا هما كبار في السن كاع ما حشموا من الناس.
8: ويلي يا الحمقى هذاك اللي صايب راه خطيبي والاخر ولد خالته.
7: اه على انت مخطوبه؟
8: ماشي مخطوبه رسمي، انما

0: عرفت عليه ووعدني باش يمشي لدارنا ويخطبني.
1: اواه ولكن راه كبر منك بزاف صاحبتي.
0: هذاك يلاه عنده 40 عام وزيد عنده شركه كبيره ومعمره متزوج.
1: وما خفتيش من داركم لا يسقوا الخبار مسخوطه؟
0: بركه من التزمت حتى انت ويلاه معنا باش نمشيو نوصلوك لداركم.
1: لا لا لا غير سيري انا غادي نمشي على رجلي يا اختي.
0: يلا باي باي.
1: بسلامه.
0: اش خبارك سي عزيز؟
2: الحمد لله.
3: شكون هذيك البنت انا واد اللي كانت غاديه معك؟
0: هذيك ساميه صاحبتي وكتقرا معايا.
3: شتا باقا صغيره؟
0: ما صغيره والو، هذيك راه عندها 16 عام بحالي، غير انا غليظه عليها شويه وكنبان بحالها كبر منها. هاجي بعدا سي عباس. شفتك مهتم بها.
3: لا لا وهي اللي هتان تيا، واش انت معايا وانا غادي نهتم بوحده اخرى؟ راه غير سي عزيز اللي بغى يسول عليها. كاين السي عزيز ولا لا؟
2: كاين الاخت نوال. في الحقيقه هي بنت زوينه وباين عليها ظريفه وبعقلها بحالك.
0: هذيك السي عزيز راها بنت دارهم.
2: وحتى انا نيت كنقلب على بحالها.
0: هذيك سيدي راها ماشي ديال الخروج والدخول، زعما باغي الزواج قود.
2: وحتى انا نيت راه باغي الزواج بالحق بعد ما نتعرف عليها ونتفاهم معها.
3: اجي علاش انا اول ما تجيبيهاش معك شي مره ونخليهم يتعرفوا على بعضياتهم؟
0: نقولها ليها ونشوف اش غادي تقول.
3: ايوا قوليها ليها، قوليها ليها، قولي ليها بلي السيد راه ناوي المعقول باش تقدر تجي.
2: وفعلا فعلا ما ناوي غير الخير، المهم هي تقبل.
4: إلهام شفتك جيتي بكري، علاه ما قريتيش؟
5: قرينا غير ساعتين مول الاجتماعيات ما جاش، دمرات وتولد وخرجونا.
4: ايوا سيري حطي شكرتك واجي تعاونيني.
5: انا موجوده، فاش غادي نعاونك؟
4: ايوا زيدي جفي هاد الكوزينه هي الاولى بعدا.
5: ايوا بلاتي حتى تسالي انت من غسل الماعن.
4: صافي انا ساليت، يلا دغيا سربي راسك قبل ما يجي باك وخوتك.
5: واخا ماما هي الاولى.
6: مهز مهز صغارت، ما عرفت عند من؟
5: عند الدار القداري، قبيله ملي كنت جايه من المدرسه دزت من حداهم ولقيتهم كيبنيو في الحفله.
6: هي غادي يديروا العرس لبنتهم.
5: داكشي اللي قالت لي بنت جيرانهم، لحقاش داك اللي خاطبها جا من طاليان.
6: سعداتها هي اللي عندها الزهورات.
5: ايوا كيبان لي باقه صغيره ماما على الزواج.
6: اش من صغيره؟ ياك عندها 18 عام بحالك، علاه ما شفتينيش انا بنيتي تزوجت صغر منها؟
5: ايوا ما نعرف كيفاش والديك خصبوك وزوجك على 14 عام.
6: يا انا بنيتي زمان كان ما عندنا لا قرايه ولا خدمه، والبنت كانت ما قدامها غير الزواج، وإلا ما تزوجاتش بكري كيقولوا عليها بايره.
5: ما تصوريش ماما، البنات صحاباتي اللي كيقراو معايا ملي شافوك قالوا لي واش هذيك اختك، ملي قلت لهم راها امي ما تيقونيش، لحقاش بنتي لهم صغيره، وحتى الزين اللي فيك كيعطيك ديك 30 ولا 35 عام.
6: احيانا يا بنيتي الهام، اش من زين بقى فيا، الاولاد والراجل والزمان قضاو عليا.
5: ايوا قال لك الا مشى الزين كيبقاو حروفه. اجي نقول لك ماما، انت وبابا تزوجتوا على حب.
6: حب؟ اش من حب بنيتي، باك ما شافني ما شفتو حتى ليله الدخله، عاد شفت وجهه وعاد شاف وجهي. اجي بعدا، واش حنا غادي نبقاو شادات الهضره هكدايا والشقه باقي تابعنا؟
5: ايوا انا ماما كنشوف الارض، شوفي غير انت اش غادي ديري.
6: انا غادي نمشي نخمل البيت ضد الضياف.
5: ايوا صافي
6: انا مشيت.
7: يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام.
5: سيحت الغرام مشيت نطحي على وجهي.
1: ها انا با، ها اتي اللي بغيتي.
8: الله يرضي عليك يا بنيتي ساميه، انت بعدا كتعجبيني بهذا الخفه والظرافه اللي عطاك الله.
1: بغيتي شي حاجه اخرى بابا؟
8: ها لا لا والو الله يرضي عليك. بلاتي
1: نعم بابا. عافاك.
8: عيطي لي على ماماك.
1: ماما واخا هي الاولى.
8: هاي لاي كايت مايل كاتاتا. دخلي بعدا، دخلي مالك؟
4: اش بغيتي عاوتاني؟
8: ودخلي بعدا وجلسي حدايا باش نهضرو.
4: غير هضر من تما انا كنسمعك.
8: ويلي لالا خديجة، زعما رانا راجلك ولا نسيتي؟
4: سول راسك حتى انت اللي بعدا عطيني دقه ديال العصا.

0: الجلالي حتى الأختي خليها عليك في التقار.
1: ما علينا شيء، ما علينا شيء، وقولي لي زعما ما توحشتك شيء؟
0: سول راسك انت واش توحشتيني ولا لا؟
1: لا كون ما توحشي الكليمات ديالك الزويونين غادي نعيط لك ونتصالح معك، والله حتى نبوس لك داك الراس باش تبقاي على خاطرك.
0: لا ولا وحشومة
1: ولا والله حتى نبوس لك داك الراس، على ماشي انت هي مراتي العزيزة.
0: احياني عليك البحاطي، كتكون ظريف غير ملي كتكون تبغي تكون ظريف.
1: ايوا حتى دابا ما كاين باس. ها شوفي شوفي شنو جبت لك معايا، شكيل داك اللي كتبغي.
0: شكلاط.
1: ايوا عندك تقولي نسيتك، خبي خبي ليه شوفوه البرقاقة ديال ولادك.
2: اختي خديجة مرحبا. مرحبا، كي دايره اختي نعيمة وكي دايرين الوليدات؟
3: كل شي بخير، زيدي دخلي جلسي. حميد حميد.
4: نعم لالا نعيمة.
3: اجي اجي عافاك.
0: علاه راجلك ما خدامش اليوم؟
3: عنده كونجي كيسالهم واحد السيمانة.
4: لالا خديجة هنا، على سلامتك.
0: الله يسلمك اسيدي حميد، كي داير انت بعدا؟
4: الحمد لله الحمد لله. كي داير السي الجلالي والدراري؟
0: كلهم بخير وعلى خير.
3: عافاك اخويا حميد، كمل لي هذيك الخضره بالتكراد، ويلا قدرتي رميها في الكوكوط ملي يطيب اللحم، خاصني نجلس مع اختي.
4: يا لا لا نعيمه ما كاين باس، خذوا راحتكم.
0: ها ويلي يا اختي، حشومه تخلي الراجل يدخل الكوزينه؟
3: ومالها، اش فيها الا عاوني شي شويه؟
0: ولكن راه راجل وما خصوش يدير هاد الخدمه ديال المراه.
3: سكتي يا الحمقه يا الهبيله، واش في هاد الزمان باقي شي فرق ما بين الرجل والمراه؟
0: ايه ولكن الراجل خاصو يبقى راجل والمراه مراه.
3: المراه الحره هي اللي خاصها مره مره تحك الراجل وتوري حنت يديها باش يدير بحسابها، ماشي بحالك انت ديما حانيه له الراس ومخليه يدير فيك ما بغى. فكرتيني بعدا، اش باقي درتي معاه؟
0: ويلي يا اختي، علاه ماشي عيط لي وتصالح معايا مسكين؟ وقال لي غير طلع لي الدم وداكشي علاش ضربني
3: مسكين.
0: ايه ونزيدك وباس ليه راسي وجاب لي طابليطات الشكلاط.
3: تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ايوا اش غنقول لك، هبيله وقالوا ليها شطحي.
0: كيفاش؟
3: ايوا بقاي هكذا حتى تلقاي صحتك مشات، وشوفي ديك الساعه واش غادي ينفعك هذاك الجلالي ديالك.
5: انا مزاوق فيك المعلم، اعتقني بشي طريف ديال داك البلا حتى الغدا ونجيب لك الفلوس.
6: واش غادي تمشي هذاك المتروف ضرق عليا وجهك ولا غادي نعيط للزيزوار يشرط لك الوجه؟
5: ياك يا معلم ياك، انا كليان ديالك وديما كنشري من عندك وكنخلصك. اليوم ما عنديش وبغيتك تعتقني انا مزاوق في الميمه.
6: ويني مش طبا معك، راك عارف شغلنا ما فيه شي تسلاف.
5: عارف معلم عارف، ولكن البليه صعيبه. وغير اعتقني هاد المره وما عمرني باقي نعاود.
6: عرفتي ارى لي هذيك المكانه اللي في يدك، خليها عندي حتى تجيب الفلوس ونرضى لك. الا طلق
5: اي معلم اي دي جاب لي اخويا من الخارج. كتسوى 20000 ريال.
6: ماشي شغلي، يلا هاك الطريف وغبر عليا. يلا غبر.
7: المعلم المعلم قال لك بزفت لي شي طريف مزيان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم على نزق. علاش شكون باك وليدي؟
7: با هو جلالي.
6: جلالي؟ شكون هاد جلالي وفين كيسكن وفاش خدام؟
7: با خدام في المعمل وحنا ساكنين في الحومه اللي موراكو.
6: انا وليدي ما كنعرف حد بهاد السميه وما عندي ما نعطيك هي جوج.
7: اش غادي تعطيني؟ راه انا جاي نشري من عندك شي طريف.
6: طريف؟ شنو هو هاد الطريف؟
7: هذاك اللي كتبيعو للناس.
6: انا ما كنبيع والو، وسير عطيني التيسع ولا ما يعجبك حل. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ولكن بقى لي ما نرجع للدار حتى نجيلي الطريف.
6: ايوا سيدي سير قول لباك انا ما كان بيع لا طريف ولا خريف.
7: وحشوم عليك المعلم دا تكذب، وانا عاد شفتك كتعطي لواحد الراجل داكشي اللي بحال الشكلاط.
6: هذاك راه فعلا شكلاط. هذاك
7: اش من شكلاط المعلم؟ هذاك راه هو.
6: اسكت اسكت، غادي تفضح لنا. يلا جبد دغيا وسربيني. يلا
7: اش غادي نجبد؟ راه انت اللي خاصك تجبد.
6: قلت لك جبد الفلوس باش نعطيك الطريف ديال الشوكولاته. يلا.
7: فلوس ما في يدي، ولكن ما تاخذهم حتى تعطيني الطريف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. وليني راه صقع واش من صقع هذا. طلق الفلوس بعدا. يلا طلق.
7: والله ما نطلقهم لك حتى تبدل لي.

0: قابلك أنا كامبو.
1: ويا دلس قاعدة هكا هالطريف يلا.
0: وانت هكا الفلوس وبسلامة.
1: غير درك مرتك عليا. والزمان هكا دبغى ايش يا راسي كون غير كان عندي شي وليد بحالو. علاش ما ناخدوش هاد الوليد وندربو على الحرفة من دابا؟ ها؟ ولكن والديه غادي يخليوه يخدم معايا؟ لا لا لا لا لا لا غير خليه بعيد الى يجيب لي شي مصيبة.
2: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، ماريا صادق، نجاة الخطيب، إكرام البصري، أحمد الناجي، أنور الجندي، بن عبد الله الجندي، مجيدة بن كيران، الحسين الحايل، وحيد المثنى، جميلة الهوني. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كينا اليوم تدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا يا ما دفتنا جبناها.

زادت لا تعقبنا وما لشعرنا لك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

النحو يصلح من لسان إلى الكنيه، من لسان إلى الكنيه، والمرء يكرمه إذا لم من الحنين. لحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني، وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين، برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله لهي نخصها الموضوع. أكيد العديد من الناس أولا ما كيعرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شر، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الانواع ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدروا نقوموا بتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبية الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، كم أنت؟
9: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
8: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه بين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء السل او السل كيف ينعتوه الناس؟
9: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي المانشات.
8: مزيان انه يذكر
9: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره سلية ميكوباكتيريون تيباركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير يعني
8: الاخر كي تجاوز الرئتين
9: يعني ما هو يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم. ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
8: إذن طيب هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه وهذه حقيقة علمية أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
9: والله بيلي المانشات كيف قلنا ولا زاد السل هي أسرع انت عدوى اللي تنتقل تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تعود عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه ولا يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج ولا ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي ذاك الرذاذ اللعاب يقدر يعود يحتوي على ذيك البكتيريا ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو نفسه. لأن لجينا نشوفه المانشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس، فاهم يا قير كيف قلت لك؟ يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لي هذا. وبالآن هون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامل لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
8: طيب قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيماء؟
9: فيه نوعين كيف قلت ذركتية، خالق السل الكامل والسل النشط. السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم، خالقة بكتيريا غير ما نشطة، يعني دي الحالة ما لي تعدي يعني خالقة بكتيريا. الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي. يغرى في أي لحظة تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عاد عنده ضعف المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة وتتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته.

0: بها اللي يعود بسرعة ديال الانتقال ديالو.
1: طيب، ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريب، كيفاش نقدروا نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
0: داء السل من الأعراض ديالو نقولو احنا السل هذا الرئوي النشط، كنا نقولو عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحة يتم لها يكح لأكثر من أسبوعين إلى 3، يتم هذاك الرجاج اللي يكح، ومن المرات كحته نعود لا لاحظنا نجبروها عنها متافقة معها فيها دم والله يا فيها نخامة، نخامتها ياسرة،
1: إذا كيبدا كيتطور ديكسا،
0: يعني في دي الحالة نقدو نشكو فيه عنه راه مريض السم. ولا زينا
1: وربما حتى كيكون عنده واحد النحافة،
0: نقص
1: واحد ضعف.
0: جايته، او في ديك الحاله ملي نقدو نقولو عنه من بين الاعراض عن يعود عنده الم في الصدر، الم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به ينعقار عليه وياسر من الامور، يعني مشكل له وجع، ويعود ملي كيف قلت ملاهي، وتعود عنده فقدان في الشهيه وفقدان في الوزن، تلقى ملاهي
1: وهذا
0: ماشي ينقص
1: كينعكس على
0: حاله،
1: وزنه.
0: ماشي ينقص حاله، والشهية ما تلات خالقة عنده، وتجبر أهل السل إلا لاحظت عنهم يبقاو رقيقين ما هم خالقين بيهم، اللي شهيتهم مقفولة
1: وصعوبة
0: ووزنهم،
1: في التنفس طبعا.
0: ويعودوا هما اللي ذاك مع الشهية، قلت الشهية دايما مصاحبهم واحد الإرهاق اللي دايم، وتعب اللي يتم دايما تجبره فترة، فاهم، وتجبر هما اللي يقد يعود يخلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الاعراض، تجبر معاه يتم يقبضوا شعرين، تم قاعد يقول لك انا يا اخي حاسبة شعرين والله ماني عارف مالي، ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض امي لي ملا حمى خفيفه، هذا كامل كفت قلت
1: من
0: من
1: الأعراض.
0: الاعراض ديال السل.
1: طيب، وشن هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطوره هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعه، ضعف مناعة ذاك الشخص، كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي تعود فيهم داء فقدان المناعة المكتسبة، يعني فهمتني، ويعودوا هما اللي صحاب مرضى السكري حتى هو عامل من عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية، وهاول يدخنوا حتى هو يعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم، وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي يعودوا في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي يعودوا في دور الصفيح، تعود في
1: وكيكون
0: بلايص
1: في
0: اللي ما
1: فضاء
0: دخلها
1: مغلق.
0: الهواء ولا شيء، هذا كامل يقد لا يتعار، يعود مالي حتى هو من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط، تجبر رجاج كيف مثلا في بلاد مغموم، والله عايشين في دور الصفيح، والله في بلاصة تعود باينين هما براكة ما فيها منفس،
1: صحيح،
0: وعايشين فيها
1: وفيها
0: أثل،
1: الرطوبة في
0: وفيها
1: التم،
0: الرطوبة، وفيها أثل ترواقيش، يعني ديك
1: ما
0: تعود
1: تدخلهاش
0: عدوتهم
1: الشمس، ما
0: سهلة،
1: كتهوا ما
0: ذاك تعود كامل عدوته سهلة. وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر، حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة، وفي دي
1: صحيح،
0: الحالة
1: وعادة بنيتهم الصحية كتكون
0: صحية كاع
1: هشة.
0: ما خالقة لا حامدين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل الخطر ديال السل
1: صح.
0: ديال مانشات.
1: وبالنسبة لتشخيص شيماء،
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقد يعدله كيف باختبار بالدم، فاهم، اختبار يعني
1: كيدير التحليل
0: ها، ودير تحليلة ديالك خاشة
1: ديك
0: الاناليز
1: البثق ديال
0: ديال
1: داك.
0: البلغ باش يخرس ديك البكتيريا اللي تخرس تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق امالي ديال صور الأشعة للصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من وضع ديال الرئتين وذا الشيء، وكاين الكشف السريع على الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية. بس
1: طيب، شفنا طرق انتقال العدوى، أنواع داء السل، أعراض، عوامل الخطورة، تشخيص. أكيد له طرح المستمعات والمستمعين أسئلة اللي، وهذا من أهداف هذه الحلقة، هو ما يتعلق بالعلاج.
0: هو السر الحمد لله ما نقدر نقولوا عنه مرض اللي ما يعالج، يعني وتبارك الله من بين الأمراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب،
1: وعاد فيه كي
0: يعني
1: تلقيح خاص
0: خالق،
1: ديالو.
0: هو خالق تلقيح وخالق أموره كاملة، غير حتى هما اللي دواه خالق، احنا دا كنتكلموا على العلاج، تلقيح نخلوه من
1: وبالتريلة
0: جانب
1: بدأ الواحد
0: الوقاية،
1: بشكل مبكر.
0: يعني إلى كيف قلت أرجع جميل تفوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف
1: الأعراض.
0: راسه بشكل، وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو في
1: أي صح،
0: علاجه، وأمي توم اللي ربحنا وقت عنا ما عاد عنا بؤرة في ذاك
1: أي
0: المنزل،
1: صحيح،
0: عوض
1: سابق ما يسرح تجي سمعه
0: عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعاج شخص واحد.
1: تماما
0: كيف قلت بيلي هو ما يعود سل نشيط، يعود هو ينعدوته
1: أيه.
0: يعني بالعجلة
1: متحكم
0: رجاج
1: فيه
0: قد يتعين
1: نعم.
0: عده
1: نعم.
0: لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة. يعني هون العلاج خالق وخالق أملي، لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي يعتمد على مزيج من 4 مضادات حيوية تعود ما لمدة 6 شهور لا تقل عنها، من 6 لـ9 الفوق على حسب. يعني كيف قلت لك يخلطوا له دوك مزيج ديال 4 دوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجوهم بيه، ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلموني صاحب الرية باش البنوم باش يعدل هو، يعود في دي الحالة نحبس النشاط دياله نحبس النشاط ديالو، يعني ما تلي يعود عندنا حيوي، ما تلي قد يعود كونتاجي، ما تلي يعدينا شخص آخر، وأميم طن يعني نتحكمه فيه ونحصره ذاك المرض في يعني شخص ديك الحالة، ما تلي قد يعدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا لا. ها يعني وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب. يعني أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا، والله البروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شي، قال لا يصبر عن 6 شهر اشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك لا
1: ريزيستانس، لان اي تهاون الله يحفظ
0: ما تعود عندنا ديك المقاومه ديال البكتيري، ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت، وحتى كاع الشخص المصاب ما تلا تعود عنده ديك الطاقه عوض 6 شهر ويقد تخبط فيه الى عام به ديك كثره الادويه اللي عمل وده الشيء وحب وحب الدواء شويه كبير وذا لا يصبرته.
1: طيب فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف، الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي، تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
0: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح قالوا اللقاح البيسجي اصلا يعطى الاطفال كيف انهم حالتي الولاده في المغرب وياسر من الدول،
1: وهذا جعل حتى النسب ديال المصابين ما بقاش
0: يقلل من خطر
1: صحيح.
0: الاصابه نعم. بالانواع الشديده مثل سل السحايا عند الاطفال وياسر مش يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعه هذا بالنسبه للقاح. خالق ام اللي شي قالوا التشخيص المبكر والعلاج السريع كيف قلت قبيل ارجاج، يعني في حالتي عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه عن يتم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا، في نفس الوقت يعني يعود باش نقد نمنع منهم العدوى، تعود ما اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة لابد تدخل والهواء يدخل هيك كانهم تتعود وتتجنب ذيك الأماكن المزدحمة، يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تعود فحص ديال المخالطين دوك اللي مريض السل باش نحصروا ذيك فئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة، والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة، والتغذية مالي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة، كيف نعدلوا ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين يعني في الحالات الأولى المشكوكين
1: حماية
0: فيها
1: لل...
0: يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه والله في واحدة من ذوي الحالات، ولا نتمنى على العائلة تتعود واعية
1: صحيح.
0: وتعدل حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة للكمامات بالنسبة يعني باش نعودوا حاصرين ما يعود عندنا
1: فينتقل ويتطور
0: لأنها لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال ولا زاد منين يقعد رجاج يعطس.
1: صحيح، ولا يكح ولا طيب، أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق ليها، ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هذا الداء السل في بلادنا في المغرب شيماء.
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط للسل
1: الله
0: بها
1: يبشرك
0: لوزارة
1: بخير.
0: الصحة والحماية الاجتماعية، كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في جميع
1: ومنين يجلسوا
0: المراكز
1: المراكز؟
0: الصحية، طبعا جميع المراكز الصحية، بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذن هذا كيبشر بالخير. إذن لست أدري إلى تبغي إلى عند كلمة نختموا بها شيماء.
0: لله نقد نقول عن المانشات راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر، هو ما خالق داء بلا دواء.
1: صحيح،
0: حامدي مولانا وشاكرينه.
1: يا
0: يا
1: غير
0: غير
1: ما
0: المشكل
1: يعفينا
0: شنو،
1: منا نتهاونوا
0: يا غير
1: ولا
0: المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص عنا ما نقبلوا المرض،
1: أو
0: عنا
1: لا نتمو
0: نتهاونوا،
1: نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا نتهاونوا
1: بعض.
0: في شي ما هو
1: صحيح
0: دواء، ما شخص وما نعرفه قاعد ذلبينا
1: صحيح
0: هو
1: صحيح
0: شنو.
1: صحيح
0: يعني الانسان حس بشي شك بشي راهي ما مخسر شي لعدة تحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك
1: صحيح.
0: الزقنين وذاك التهاون فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
0: ما هي دالة على شيء.
1: صحيح، هذيك راه
0: والمانشات
1: خطيرة.
0: حمدي المولانا راهو ما هو مرض اللي لا يتناثر منه حد والله اللي مصاب ينهرب منه. راني
1: صحيح.
0: يعني قد راجع يتعايش مع مريض المانشات عادي في الدار، وباش هو كاع مولي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، وأميم طوم مولي ندير احتياطاتي
1: تماما.
0: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه،
1: تماما.
0: وإلا ما عاونته ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بلا بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم وأهم والأهم عنه أرقاش فتبدأ بالدواء ديال السل اللي هو المانشات ما يقطع فيه به لين فو أرقاش يقطع فيه في الدواء، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عد النواله، لا هي يبدأ من أزيرو ولا هي تتعود
1: وربما قاعد يجي
0: عود مدة أقصر، اللي تعود
1: أشد.
0: عندنا مدة أطول بلا تعود عندنا لا ريزيستانس، تعود عندنا المقاومة ديال ديك البكتيريا. يعني في ذي الحالة أرقاش حس بشي يتبع دواه، ويشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين.
1: أكيد إن شاء الله. دون أحسن رسالة نقدر نختموا بها هو ده اللي قلت شيماء. إذن مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رأس مالنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Father!

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: ذا وقت جديد لهي نعودوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: ذا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل.
7: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجددوا الترحاب بكم ونذكركم أنكم دائما في الاستماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد أن موضوع الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، مش فقط على مستوى الرعي، ولكن لأنه كيشكل واحد جزء من ثقافة حسانية أصيلة عندها علاقة بالمجال ديال التداوي التقليدي أو الطبي بالأعشاب من خلال هذا النبات. موضوع هذا الحلقة اللي نركز فيه إن شاء الله ربنا على دور أو أهمية هذه الأعشاب الطبية اللي متواجدة عندنا في المجال الجغرافي ديال جهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد. وأكيد أن المجال ديال أوسرد هو مجال ديال الرعي كبير. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، أنا جد سعيد أنه يحضر معايا لتقديم المعلومات وإضاءات في الثقافة الحسانية حول هذا

0: الموضوع سي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل صعيدي ما تحتاج نرحب بك، انت عدتي واحد من أولاد الدار، مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا أحمد، مرحبا.
0: طيب نعم سي صعيدي،
1: أشكر البرنامج جدا، وأشكرك أنت أيضا على تقديمك لهذا البرنامج القيم.
0: طيب ما كرهتش بداية تبدأ بواحد العشبة أو النبتة؟ أنا مرات كنسمعها وأنت ما شاء الله عليك ستكون أدرى إن قال لها أفليجيت خارج هذا النبتة.
1: إيه والله الحقيقة، الحقيقة أحمد شوف، هاي الأعشاب تنبت دائما في الأمطار، منين تجي الأمطار في الخريف
0: فاش تكون السحاب.
1: إيه وكون هي أعشاب كلها عمرها 6 أشهر تقريبا. عمرها 6 أشهر تقريبا. وفيها قرض من يعني تداوي، داوي الناس بها، ياسر منها تداوي الناس بها. نتكلموا له عنها في الليجير، وهو أربع عن قالها السنة باللغة العربية.
0: السنة سبحان الله حتى باللغة العربية الفصحى تنقال القمر.
1: القمر
0: شنو العلاقة بين القمر وهذه النبتة وهذا العشبة؟
1: يقولوا الناس اللي الأطباء اللي عملوها الأطباء التقليديين عنه عن فلجيط، يا الله يساعد يستعمل في الزمن اللي طالع فيه القمر.
0: إذا هذا على عنده هذا
1: الزمن اللي طالع فيه القمر عنه هو اللي يستعمل فيه. إيش كيفك يستعمل فلجيط؟ فلجيط هو هذه الربيعة اللي الحيوان ما يأكلها أبدا، لا يبل ولا غنم، تنقبض ربيعة ويغسل يلوله وينتبخ مع اللحم، مع اللحم ويصفى ونعطي الإنسان يستعمله مع وجه الليل. هي عائلة ربيعة سريعة الهضم، تهضم عائلة
0: كتساعد على الهضم،
1: قال المسهلات
0: صحيح
1: دي المسهلات. يقبض منها مغرج الراجل والله المرأة اللي يعملوها ويعملوا مية تهاي ويتموا يستدروا ويشربوا. قلت لك 4 لتر ولا 5 دارهم مغرج عنده الإنسان. ذيك الليلة ما يرقد، اللي يحس عنه فرق، اللي يحس عنه البلاغم كاملة،
0: حيلك هي مسهلة
1: مسهلة وذيك الحلويات وذاك الشيء اللي في الجوف القديم اللي كامل فيه الجوف يقيم كامل اللي بده ينسق الجوف كما ينبغي، ويبقى ولاد ما لله يوكل خلق. من يعود مع الصباح يقبض شمد الحم ويطيبه ويوكله كيف نقوله الكبدة سكن الجوف. الجوف من اللي عمله هذا يحرك مصاري ما يبقى فيه شيء، يقيم كل شيء. وخطير ولاد يرقد ما فات أخواه كامل، لأنه إذا رقد هو يوخر إنسان ما حس به، تقعد من تحت ضايع ما هو حال إنسان رقد.
0: إذن مزيان هو كي يعون في هذه العملية ديال أنه كي سهل
1: ذاك العام يدوس على ولادهم آية العالمين اللي يجبر يوكلوا ولا مثقل عليه الشيء، ونقول إحنا يصح فهمتاك ما يبقى فيه الشيء جوه فهمتاك. أيوة
0: وانت فايت ضقتيها هذا أفليجيت سي، كيفاش الطعم ديالها؟
1: هي الطعم ديالها هي مقمثة، لكن الحمل اللي يتبخ مع مع مع الربيعة يزين ريحتها لأنك لأنها إلى ما عدل هذاك بها مثل شين الريحة. سبحان الله مولانا عز وجل مثل كامل ما تصلح الإنسان والله ما تصلح الدابة ريحتها ما تصلح له ذا كلمة من تشربه اللي مقيم لا ماشي والله قاتل ولا بد يقيم.
0: وواحد المسألة سي صعيدي، يا كان هاد الجيل هاد الشباب يستفد أكثر كيف تشكلها شنو بتاد متى اللي شافها حد باش يعرفها باش كتميز؟
1: هي ربيعة بصناديقها وصناديقها واحدين في العرش وفيهم حب وسط وكثيرا ما تنبت تيرس هذا ياسر بزاف أو شرد هذا عنده ياسر من هنا قال قدر من قال دار ضوء مسكن بها القهوه في الليجيط كامل قرار من في الليجيط كامل مسكن دار ضوء زين.
0: وفيها اعشاب اخرين طبيه سي صعيدي
1: خارج اعشاب اخرين

0: ألقى كم شيء، كم شيء ربيع زاد هي،
1: ايه
0: والحيوان قليل عنه يوكلها، خضراء ما هي يوكلها لعدات خضراء، تعرف من تحجاب سقع ما يقربها، ولعدات خضراء توكل من البذاء شوي له ياسر. هذه الربيعة تفيض للمسالك البولية وتسهل البول على الأولاد اللي كان متعسر عليه البول
1: نعم.
0: البولة
1: وطيب
0: وكذا.
1: سي صعيدي، انا فايت سمعت هذا الكمشة هذه، واش ما كاينش شي مثل حساني وردت في هذه الكلمة، هذه النبتة هذه؟
0: كاينة يقول لك في الذم، ذنب بالحسانية، يقول لك فلان ذاك أرخص من الكمشة، منين تنبت تتيبس تتكمش على الداخل
1: شو
0: بيناتها،
1: سبحان الله، هذه الصورة الجميلة اللي خدوها في المثل الحساني.
0: أرخص من الكمشة. والله والله والله دار مثل
1: أيه
0: من هون لنقيس الطليحة مولي، طليحة ربيعة يداو بها الناس اللي ما يسمى بالسوارق، أو هذا الشيء اللي يخلق العظام، وذاك الشيء فهمتها
1: نعم
0: تندار في الدسم، تحمى في الدسم معلومة في السوارق فهمتها، وخارج أربعة ثانية قال لهم خاينزة تنشو وتندق، وينشعل معاها زيت زيتون، تجعل من هذا الدهين دواء الظهر،
1: هذا بحال
0: يقول
1: اللي عنده الروماتيز في الظهر
0: دهين
1: كتنفع فيها.
0: الدهين حق لا. ايوه خالق الوكل حجارة في التراب، تجار عامة
1: هادو ماشي اعشاب، هادو احجار.
0: حجار هي، وصفرة وتنقع في لباش تخليها تنقع تنقع تنقع وتشربها لها معلم ستوي جوف خاوي، ومعلومة فهمت معلومة في أوراق وتداوي اللي فيك هذا اللي وش
1: هي
0: الجن.
1: صحيح.
0: ايه كاين النبق يداوي قندي ويداوي كل شيء، ويفيض في اللبن زاد هو ينشرب، وكاين عروق مركبة زاد هما يداوي بهم بعض
1: دي
0: الأمراض
1: كيفتاش شكلها
0: اللي هي
1: هاد عروق مركبة؟
0: ترتقي مركباية، ترتقي عن التراب تنطرها راكبة وتقبض عروق هذوك، وفيهم بهم التداوي لبعض الأمراض اللي هذيك ناس واللي هي مركبة
1: نعم.
0: ناس ذاك اللي يداوي بها. المهم
1: وكاين شي قال له تزوك النيت.
0: تزوك النيت كاينه اييه، تزوك النيت عينا من عينا
1: وهذه
0: مروه
1: راتن قالت بالامازيغيه كت
0: محقق،
1: تزوك النيت.
0: تزوك النيت عينا مروه منين مروه الورقه نتجو بها على اللبن، نقبوها ربيعه دخنه قصيره البيقه نتجو عليها فاد. وكاين ورقه تيل، ورقه تيل التيل قال له باللغه العربيه الصرح، وهي شهرة اللي ألقي فيها إبراهيم الخليل في نارها.
1: صحيح. وهي راه متينة، هذا عود ديالها متين.
0: أمساويك بعد منها أمساويك يا غير نارها حطها نار مخنزة فهمتاك. هذا هو اسمه هذا أتيل، هذا ينقبض ورقه ويندق، وش من الناس يستعملوا وجع المعدة، وعيات الناس تعملها قشة البعير الدبرة نقولوا، ينقعوها في الدسم ويديروها بدبرة الجمل من عود مدبور وتبريه. انت اللي بقول لك الكمون زاد هو يداوي التسمم الغذائي، حد كان شفنا الطعام
1: صحيح، هذا
0: بتاعهم.
1: فوائد ياسر.
0: اهي كاين النبق زاد هو يداوي المجبنة ويفيض مع الماء، كاين الحنة
1: وهذا النبق هو اللي نقالوا بالعربية السدر، ذاك شجرة السدر
0: سدر
1: والسدر.
0: حق بعض، كاين الحنة تغير وتنشرب للتخمة، الناس اللي تعرف يهودو كروشهم يوجعوهم إذا كان لازم طعام مختلف. أيوة عندنا جداري اللي هو شجرة قوية وعنده عنده الفحم، جداري ورقة قوية كيف شبه الطلح وذاك الشيء فهمتي، ورقو زاد هو يداوي المعدة يندق ويداوي المعدة. عندنا هذا هو اسمه البطينة، تسكن الجوف إلى عاد اللي فيه الجريان البطين. عندنا الترفاس، الترفاس هذا شجرة كي بطاطا كي بومدة تيار هذه، وتنبت دائما إلا مع الخريف إلا مع الصحاب، وتنبت تحت

0: التراب كيف تقطع، ايه تنتقع تحت التراب تيبس وتقطع وداوي يا ولا ندار فيها ايش من الحليب، تدار فيها الحليب، الحليب معاها بوش وضف هنا وداوي يا ولا اللي هي فاكهة التلفاز. فهمك عندنا أقنات، أقنات ثمرة لازم هو دواء التقيؤ، ولازم قابل التقيؤ هو يسمع هذا الكلام شربة فاخرة وتعرف تعمل يندر معها السكر في الماء البارد. عندنا العلك والسكر واللبن بما يسمى الدف، عند الناس يندر بوش وتم يندف ذاك البوش تم ولاه يشرب منه، ومعلوم في الأمراض حساسية تقندي هذه وما إلى ذلك.
1: وهذا العلك الصعيدي ندارته في الشاي فتاي،
0: يندار فتاي خارج الناس اللي يدير فتاي خارج الكيروار وخارج الكطلح والنوعين. فهمت هذا هو هذا هو هذه هي بعض النباتات اللي عندنا. وانتهى.
1: إذن سي صعيدي غادي نختموا هذه الحصة معك اللي هي مفيدة، وخصصنا الحديث عن التداوي التقليدي بالأعشاب، وإن شاء الله نستضفوك في حلقات أخرى في مواضيع آخرين. وباسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم، نشكره حتى نظرا للمعلومات القيمة اللي كيعطيها ما شاء الله، فده كامل اللي ذكر من تداوي بالأعشاب ففيه عنده قيمة موسوعية. إذن باسمكم كنحيي ضيفي الكريم سي أهل الصعيد محمد الحسن اللي هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسنية بكل ما تفضل به من معلومات. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحر، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة

0: القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخل الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد، مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

0: ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية، ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا. ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا، فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم، فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

خليك الليلة والله يا خالي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

قد، فلأنت من خلق الجمال وأشهد. وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي. الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنقمار إمام مرشد.

وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائض فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما

0: يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها، لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة. فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة، ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء. وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

들어가서는 들먹으려도 나이를 들어서는

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
8: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لابد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لابد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلاً للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم

ثم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا له، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما. إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكنا واحدا وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارتها مثالا يحتذى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره، أن يتقمص الجوهر أعراضا مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعا متمددا، ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟
ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت

الصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة، وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير، ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برحمتك رحمني خايفة من عذابك في قبر تمحني يا توب قصبك.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمعلومات.

0: المواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر

دوسات وده حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

فتح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوجي.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا. ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية.

وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي. أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء الصحة النفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعي الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام، وتطوير الجانب الشخصي، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، وتقدير قيمة الوقت، وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة.

على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة، مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم.
وتوفير التعليم.

أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك ملحن لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتعاد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس في رأيه بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 من يونيو 2026. أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي رقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد لقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج أمسنا السبت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة في أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. وقد مكنت هذه المبادرة من تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية المغربية التابعة للدائرة القنصلية للييج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ. يدخل فريق الجيش الملكي لكرة القدم اليوم منعرجا حاسما في رحلة البحث عن لقبه الثاني، وهو يستعد لاستضافة مابيلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 والتي ستقام مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة 8 مساء. وكانت مباراة الذهب قد انتهت لفائدة الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

لغة الضاد يا سحر البيان إذا سرى في الحرف أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها فتفيض في قلب الجمال تنورا. بحروفها ارتفع التراث منارةً

وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وسعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها، لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية وثقافة وذاكرة أمة. في هذه الرحلة اللغوية التي نتغياها ممتعة رفقتكم، سنفتح نوافذ على البيان والشعر والأدب والبلاغة، ونستضيء بأقوال المبدعين عل الكلمة الطيبة تنير العقول وتهذب الأرواح.

0: نرج المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين يجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش، لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجون. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود، فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل، القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق على العطشان، ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة، إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه، أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ، بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة لا لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبيت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة، ومعناه تعلموا اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته، وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز. ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن نحله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تباها بجهة سوس ماسا. توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه. توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه
1: من روائع الأقوال. سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا. فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي، ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية.
0: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

كان لأعرابي أربع نساء وكن يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبن عليه وضربنه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملنه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلى على الأرض؟ لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا يتهشم.

0: الشاعر سعيد التشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحدا من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتابة الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفساً شعرياً رقيقاً وصوراً تنبض بالإحساس والجمال، ولم يتوقف الطفل عناية خاصة فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما يتكلم الصغار، واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا آسرا لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر إني

عشقت فأمسى الشعر خاطرتي بوحي وأغنيتي وبات لي قدر شعري تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا فانظر إلي بعين الصدق عن كثب واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني ولست أحضره إلا إذا حضر يأتي إلي غناء عبر سانحة ملحنا من دوالي الحب معتصرا ألقاه في فرح ألقيه في مرح أضمه ضمة العشاق منبهرا ولا أبالي متى للناس أنشره إذ حسبه بات في الآفاق منتشرا أشدو به مثل طير قد علا فننا وهام يسمع أذن الكون مفتخرا هذا أنا ذاك شعري وهو يشبهني أنا به وهو بي روحاني وانسهرا.

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعض بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. في بلاغ للديوان الملكي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون.

0: التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك أعزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة رئيس السيد باصير ديومايفاي ولسلطاته والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس في رأيه بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2016. الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي رقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد رقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلياج أمس السبت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة في أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. وقد مكنت هذه المبادرة من تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية المغربية التابعة للدائرة القنصلية للياج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ. يدخل فريق الجيش الملكي لكرة القدم اليوم منعرجا حاسما في رحلة البحث عن لقبه الثاني، وهو يستعد لاستضافة ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 والتي ستقام مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة 8 مساء. وكانت مباراة الذهب قد انتهت لفائدة الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تظل الأجواء حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب والشرق للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقبة تمركز السحب غير مستقرة شيئا ما ومصحوبة بقطرات مطرية أحيانا بزخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و13 درجة من مرتفعات الأطلس، ما بين 20 و26 درجة بكل من المناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و19 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق غالبية ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي. برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. منشطا لهذه الحلقة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. كما وعدناكم في الحلقة السابقة ومراعاة التساؤلات لكتجينا من الأسر بجهتنا، جهة الدخل وأدي الذهب بإقليميها وأدي الذهب وأوسرد، بالنسبة للأفاق الدراسية لمناتهم وولادهم، ويكننا نوصلوا تقديم سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي هي مبرمجة عبر أثير إذاعة الدخل للتعريف بالمؤسسات سواء ديال التعليم العالي أو التكوين المهني بجهة الدخل وادي الذهب، طبعا دائما في إطار التنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدخل وادي الذهب. وأيضا انطلاقا من انخراط هاد المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في أنها تدعم هاد المبادرة اللي هي أكيد قيمة، لأن علاش كتهتم بالمسار الدراسي الفلذات أكبادنا ولادنا ومناتنا بجهتنا. إذن في هذا السياق كله أنا جيت سعيد أنني نستضيف مدير مركز التأهيل المهني البحري بالداخل. وأكيد أهمية حلقة اليوم في أننا سنتحدث عن مؤسسة اللي كتكون وكتوفر أطر قارة بجهتنا، اللي أكيد كتساهم في النهوض بواحد القطاع اللي كيف تعرفوا جميع هو الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا، ألا وهو الصيد البحري. باسمكم مستمعتنا مستمعين الأفاضل كنرحب ببلاتو أثير إذاعة الداخلة بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ عبد الجليل الهلالي. مرحبا بك سي عبد الجليل.
3: مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اولا إذاعة الدخل على الاستضافه، وبعد المناسبه كنقول للجميع عيد مبارك سعيد.
2: صحيح. إذا طيب سي عبد الجليل، يكن نقرب المستمعين، وحنا كنعرفوا بأن المؤسسة اللي إليه نتحدثوا أو اللي غنخصوا لها هذه الحلقة كتلقى واحد اهتمام كبير من الأسر، لا سيما أنك تفتح آفاق واعدة للخريجين ديالها ولا اللي كيتكونوا فيها، اللي هي مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة اللي

0: فقط نذكركم مستمعاتنا مستأنة قريبة من القاعة المغطاة وكتشوف جهة الساحة ديال المنتزه، وتعتبر بصراحة من المؤسسات اللي حتى الساكنة ديال الجهة ربطت علاقات اللي هي قوية مع الإدارة، سواء الأطر الإدارية أو التربوية. وهذا علاه إن شاء الله هذه الحلقة اللي غادي نفصلوا الحديث فيها سواء عن هذا المركز أو كاع اللي عنده علاقة ب مؤسسات التكوين المهني أو التأهيل المهني البحري. طيب سي عبد الجليل، ندور منك بداية إلى سمحتي، وهذه فرصة باش تل المستمعين بجيتنا توضح عندهم صورة هذا المركز ديال التأهيل المهني البحري اللي قلت بأنه قريب من القاع المغطاة اللي عندنا في الداخلة تقريبا قبالة المنتزه. شنو هي الفئات اللي معنية بالتكوين في هذا المركز؟ ونبغيو نعرفوا منك شن هي أهداف التكوين، شن هي التخصصات المتاحة، شن هي آجال التسجيل لأن الوقت راه قريب، وشن هي المباريات ديال الولوج اللي عادة كتسمح بأنهم يرتادوا هذا النوع ديال المراكز. وأيضا مزيان باش نزيدوا توضح الفكرة المدة ديال الدراسة، وبالخصوص أيضا الآفاق المهنية واندماج الخريجين. هي أسئلة كثيرة ولكن ما شاء الله على قدرتك باش هكا ناخدوا بعد صورة شاملة عن هذا المركز ديال التأهيل المهني البحري بالداخلة، وأي معلومة أخرى تقدر تقدمها سي عبد الجليل اللي عندها علاقة بأي واحد كيهتم بهذا المجال ديال التأهيل المهني البحري.
1: شكرا سي احمد. بدايه نحاول نحط واحد الصوره شامله من على التكوين البحري بالمغرب ومراكز ومعاهد الصيد بالمغرب. الى جينا نقدروا نقسموا المراكز ولا التكوين البحري بالمغرب لثلاثه اقسام. هناك مراكز التأهيل المهني البحري اللي هما بواحد العدد 8 على الصعيد الوطني،
0: وهي اللي
1: من بيناتهم مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة، وكاين خمسة مراكز أو لا خمسة معاهد للتكنولوجيا للصيد البحري على الصعيد الوطني، ومركز عالي للصيد البحري اللي هو الواحد اللي كاين في أكادير. بالنسبة لسلك التأهيل اللي هو خاص بمراكز التأهيل المهني البحري، الولوج ديالو عبر مباراة بالنسبة للمترشحين المستوى ثالثة إعدادي،
0: يكونوا حصلوا على هذا ولا عندهم
1: المستوى، يعني المستوى
0: يكون كمل طبعا السنة،
1: يكمل السنة يعني عنده المستوى يكمل السنة كاملة، دونك عنده الحق باش يترشح للمباراة.
0: وهذا خص يكون بمعنى في سنة جديدة ولا غير؟
1: لا غير مشروط زعما السنة الجديدة.
0: العمر
1: العمر 30 سنة، 30 سنة تبقى
0: يعني
1: مفتوح ليه العمر 30 سنة.
0: هذه أظن بشرة طيبة للساكنة
1: تمام، تبقى ليه مفتوحة ليه وعنده المباراة يعني كتكون في شهر غالبا شهر 7 يعني ابتداء. دابا حنا على مشارف
0: اذا وين تخصهم يتسجلوا؟
1: دابا تجي تبدا يعني تجي القرار غالبا القرار في شهر 6
0: مازال ما كيجيو عندكم الاداره ولا كيدخلوا شي؟
1: لا بالنسبه للمراكز تيكون تيجيو الاداره او عبر البريد.
0: اذا مسموح
1: البريد او كيجي ديبوزي يعني عبر
0: الملف ديالو.
1: الملف ديالو هذاك الملف كيكون طالما ماشي كيكون الشهاده المدرسيه بانه تثبت بانه راه عنده السنه التاسعه
0: ولا السنه طبعا من اخر هدك. مؤسسه
1: وكتكون هنا مرافقه بواحد يعني اوراق يعني الصور وداك الشيء اللي تيتعلق. واللي مهم فيها هو انه كاين شخص يعرف الشعب اللي كاينين يعني كاين شعبه الصيد وشعبه الميكانيك.
0: شنو الفرق بيناتهم؟
1: الشعبه لقينا شعبه الصيد او ربان يعني هذاك هو دابا ملي كنقبطوا يعني السفينه كاين جوج حوايج، كاين لا ماشين الميكانيك لانه كاين الموتور فروا وداك الشيء اللي عنده علاقه بالاجهزه الالات، وكاين الربان يعني الربان اللي تنقولوه الرئيس المصطلح العام تنقولوه هذاك الرئيس اللي هو المسؤول الاول والاخر على السفينه اللي هو كيهتم بالابحار نافيغاسيون وكيهتم بالصيد تيكون هو هادو شعب.
0: وهذا عادة اش كيكون مستوى عنده هذا الربان هذا الرئيس؟
1: دابا حنا كنكونوا هذا الرئيس دابا كاين تكوين هادو كاع

0: المدارس المراكز ومعاهد كيكونوا الرئيس يعني بعد مصداق الرئيس ولا شاف ميكانيسيان. وكاين تكوين في معالجه تثمين الصيد و الاكواكولتور اللي هي تربيه الاحياء المائيه. هذه ولات مؤخرا بالنسبه يعني قلنا معالجه الصيد كاين هادو هي هو كتختلف. انا غادي نشرح دابا باش تفهموا شنو الفرق. هما كاع كيكونوا بحال دابا تنقولوا راه المركز كيكون الرئيس والمعهد حتى هو تيكون الرئيس وكاع تيكونوا ربابينا. ولكن كاين الفرق بيناتهم
1: ونبغي نتسع باش يفهموا الناس. راه يمكن هنا كاين الاستقطاب المحدود فاش كنقولوا هذيك ديال الرئيس وكذا شحال العدد اللي اصلا باش حتى الناس تكون عاود عارفه.
0: هذاك باش كنديروا واحد المباراه يعني مباراه
1: كتابيه ولا
0: مباراه كتابيه كتكون فيها مواد ديال الرياضيات وغالبا الشحات الفرنسيه يعني ديال المستوى التاسع وكيكون القبول غالبا تنكون واحد قسمين تيكونوا ديال 50 في العدد 50 واحد ما بين شعبات الصيد وشعبات الميكانيك. يعني سيغ انا غنشرح من بعد راه كاين دراسات اخرى اقسام اخرين حتى هما تعلقوا عنده على يمكن من بعد على
1: فرونتيسار ولا شي
0: والتكوين المستمر وعلى اللي كيقراوا على الوراق. بالنسبه لهادو دونك كيكون عندهم تكوين عندهم مده تكوين سنتين تتوج بواحد الدبلوم تاهيل
1: وكيديروا فيها النظري والتطبيقي.
0: النظري والتطبيقي النظري والتطبيقي وعاد 16 علامه السفن البحريه ضروري وكنعتمدوا على التطبيقي بزاف لان حنا دابا في المؤسسات والمراكز التكوين تنعتمدوا واحد الكفايه لابروش با كومبيتونس يعني بالمقاربات الكفايه بالمقاربات اللي كيعتمد على يعني التطبيقي بصفه اساسيه.
1: هذا الشيء علاش فيه التاهيل كيأهل
0: تأهل وكنحاولوا يعني حتى التكوين تيكون يعني خصنا لوري الخريج خاصو يكون مؤهل مباشره للعمل يعني عنده هذاك المينيموم هذاك الاقليه باش يمكن ليه يخدم. هذاك اللي كياخذ الرئيس دابا بالنسبه لشعبات الصيد كيمكن ليه يمكن يدير العمل ديالو بعلامات السفينه اللي يمكن لها لا تتجاوز طولها 24 متر. هنا في كغادي الفرق ما بين معايد. دونك بالنسبه لمستوى التاهيل تيمكن ليه يعمل في السفينه لا يتجاوز طولها 24 متر بالنسبه للصيد شعبات الصيد. وبالنسبه لشعبات الميكانيك كنقيسوا بقوه المحرك قوة المحرك يعني لا يتجاوز 750 كيلو وات. هذا بالنسبة ل 750 كيلو وات تيمكن ليه يديرها. هو خصنا نبين بأن هذا الخريج ماشي مباشرة يمكن يدير رئيس يعني
1: دابا من بعد ما كيتخرج
0: تياخذ ديبلوم يعني خاصك تحطها في الصورة. ها هو خد الديبلوم غتعطيه المسؤولية ديال الباطو
1: خصو يستانس بعدا
0: خصو تجربة خصو تجربة تجربة على الأقل تاع 24 شهر. يعني كنقولوا حنا دابا عندنا كاين الدبلوم وكاين البروفي خاصو ياخذ البروفي باش يمكن ليه يخو شنو كي ياخذ الدبلوم كيمكن ليه يدير ملي كياخذ الدبلوم كيمكن ليه مزيان دونك كياخذ الدبلوم تيمكن ليه يدير خليفه مثلا ماشي ما تيعطيوش ولكن كيكون هو النائب بحال نقولوا هو النائب ديالو حتى تياخذ التجربه واحد
1: كتعطي فرصه للاستئناس
0: والتجربه واحد 24 شهر. هي ملي تنقولوا 24 شهر باش يفهموها نتاع الابحار غيال يعني يعني بحال دابا باش نفسرها يعني الا كان في البحر اونباركا واحد 4 شهور كتحسب ليه 4 شهور نزل ما بقاش اونبارك واحد شهرين ما تتحسبليهش
1: بحال شي وقت ميت
0: الوقت الوقت اللي بحال
1: الفعلي
0: الفعلي اذا هذاك 24 شهر يقدر يجمعها في 3 سنين. هنا ملي كيجمع هذاك 24 شهر كيخول ليه باش ياخذ البروفي وهذيك الساعه يمكن ليه يدير رئيس ولا شاف
1: ميكانيكي. هذيك الفتره الصعبه اللي كيستافد من شي منحه ولا
0: لا كيكون خدام تما دابا راه خدام مثلا
1: تدخل كيتعطى برا
0: هو ما الخدمه يعني راه علامه السفينه خدام راه تيدير الخدمه ديال الرئيس ولكن هو الثاني ولا الثالث
1: تحت
0: اشراف الرئيس اللي كاين.
1: لا جميله معقوله
0: لان باش تياخذ ملي كياخذ الجريمه هذاك انت قلت لك تيتخول ليه لا بالنسبه للرئيس ولا بالنسبه للشيف ميكانيسيان يعني هذا. دونك هذا بالنسبه للتكوين هذا ديال المراكز تاهيل المهن البحري. كاين المستوى ديال التقني اللي هو مع
1: هذا الامتحان ديال التقنية يختلف على هذا اللي ذكرتي دابا ولا امتحان كيدار في الاول؟
0: لا كل امتحان عندهم يعني مستقل.
1: هو كيختار من الاول؟
0: هو كيختار من الاول
1: وكيدوز في نفس النهار.
0: غالبا المستوى ديال التاهيل ومستوى ديال التقني غالبا كيدوز في نهار واحد. ومستوى تاع العالي كيكون عنده واحد التوقيت خاص به. ولكن هي هو بالنسبه هنا غادي هذا بالنسبه للمستوى التقني يعني ماشي السنة التاسعة من السنة الثالثة إعدادية والسنة التاسعة السنة الباكر المستوى البكالوريا
1: والشعب
0: علمية علمية أو تقني
1: ويكون عنده مستوى ولا خدا؟
0: لا هذا مع التكنولوجيا المستوى يعني يقرا العام السنة كاملة وتيكون في علمي شعبة علمية أو تقنية
1: صح.
0: دونك هذا
1: وهذه فين كاينين هذو؟
0: هذو كاينين خمسة المعاهد كاينة في العيون.
1: إذا أقرب واحد
0: من العيون كاينة طنطان كاين أسفي كاين العريش وكاين الحسيمه. هنا له الاختيار يعني ماشي كيفرضك على التقسيم الجغرافي راه خصك دابا هنا في الدخله ضروري الاقربيه العيون عنده اختيار يدفع فيما بغى. الحاجه اللي زوينه هنا كاينه بالنسبه فيما بغى يمشي هو كاينه الداخليه يعني ما عندوش مشكل تاع الهاجس ديال السكن ولا داك. بالعكس الداخليه واجبه ضروريه اوبليغاتوار مع هنا في السيستم.
1: وهذا في صالح الاسر لان كيتهناو من ولادهم
0: يعني كما كنقولوا واكل شهر بنعس
1: مهمه
0: وما كيخلص عليها والو
1: صافي وركز غير على
0: خاصو ينجح في المباراه يعني المقعد ديالو متوفر
1: عجيب
0: يعني متوفر وما كيخلص عليه والو يعني كيخلصوا يلا لاسورونس اللي كتخلص.
1: وشحال فيها من سنه
0: بالنسبه للمستوى التقني؟ نقطه هي سنتين. كاين شعب ديال الصيد ولا الميكانيك. هنا يختلف هذاك دابا كما قلنا في التكوين راه كاين التاهيل كاين الصيد وكاين الميكانيك. ولكن هذا بالنسبه اللي عنده الدبلوم التقني تيمكن لي تيخول ليه يعمل على السفن كتوصل حتى 36 متر في الطول ديالها. الاخر قلنا 24 هذا 36 متر في الطول ديالها. وبالنسبه للميكانيك كيخول لي قلنا التاهيل 750 قوه المحرك انا كيمشي 900 كيلو وات. هذا بالنسبه هنا في كاين الفرق
1: يعني السفن وضحتي هذا الامور تبارك الله.
0: وتا هما كيبقاو خاضعين يعني الخريجين ماشي مباشره اللي غادي يمكن ياخذ الدبلوم غادي يدير لا فونكسيون ديال الرئيس ولا ربان ولا قائد خصو يعني واحد التجربه ديال 24 شهر كياخذ هذاك البروفي يمكن ليه هذيك الساعات في الاول كيستانسوا كما قلتي وكياخذ التجربه كيكون نائب ولا خليفه ولا ثالث تروازيام إن فوا كي دوز واحد التجربة ديال 24 شهر يمكن لهذاك الساعة أونباركي ياخذ المهنة ديال الرئيس بروبرمون ديت. بالنسبة لهذا المستوى دونك المدة كما قلنا المدة التكوين سنتين. وكاين إضافة كاين حتى شعبة معالجة وتثمين منتوجات الصيد.
1: هذه
0: التخصص ديال حتى هي يعني الوجه ديالها بحال نفسها ولكن هادو غالبا يعني كيكونوا كيخدموا في لي لابوراتوار في لي زوزين هذاك اللي عنده علاقه مع الصيد البحري. دونك تلقى عندنا عامل وزوزين هذوك تيكونوا تيكونوا يعني الفالوريزاسيون دي برودوي دو لا مير التثمين ومعالجه منتجات الصيد. بالنسبه المعهد العالي للصيد البحري اللي هو كاين في اكادير هذا بالنسبه ناس باشولي باكالوريا علميه او تقنيه. كاين قبل المباراه كاين بري سيليكسيون دونك كاين واحد وهذاك المعدل اللي كيطلبوه هو الاول. ما كاينش واحد معدل محدد ولكن كل عام كيكون واحد يقدر يكون 12 13 واحد العتبه 12 13 على كل سنه كدير العتبه. وكتكون هذا بالنسبه للمعدل العالي كيكون تسجيل عبر الموقع الالكتروني. دونك كاين السيت خاصو ضروري شرط يعني ما كيكونش فات خاص تسجل عبر الموقع. وغالبا راه في شهر دابا راه شهر 6 راه كيتفتحوا هاد المواقع مع كجميع المدارس خاص التلاميذ يكونوا ما يتلهاوش مع الامتحانات خاصهم يشوفوا اون باريت طون طون بداو يطلعوا شويه على المواقع المدرسه اللي تفتحات يتسجلوا فيها ما يتسناوش حتى تخرج النتيجه
1: لان مهم لان شحال من واحد كي يجيب له الله راه حتى تخرج النتيجه
0: حتى تخرج النتيجه
1: وهذا خطا من بعد راه كيتسد الموقع
0: حتى لما تسد تولي واحد الضغط على الموقع وتولي صعيب باش تدخل ليه ولا لاكسي ليه
1: اللهم
0: كدير على تسع حتى الا كان شي تساؤل تيكون عندك الوقت باش تتساءل وتسقسي ما تخليش حتى لاخر لحظه اللي

0: ولي الضغط على كل شيء وتولي إيه واش يتفتح لك الموقع ولا لا. دونك باش ما بدرتي بكري افضل. دونك هنا بالنسبه المعاد العالي الصيد البحري كاين فيه مده تكوين 3 سنوات يعني يتوج بإجازة مهنية، ومن بعد اللي بغى يكمل كاين الماستر كاين الدكتوراه.
1: وهذه كتخول لي هذه الإجازة شمن
0: هنا يعني كنا البواخر ما فوق ما فوق يعني تساعدك. دونك كاين في الصيد وكاين في الميكانيك وكاين معالجة تمين منتوجات الصيد وكاين الأكواكولتير اللي هي تربية الأحياء المائية. لأن دابا واحد كاين واحد لا طوندونس دابا الدولة غادية في هذا نتاع الأكواكولتير يعني خصوصا هنا كاع ما ديال الدخله.
1: حنا جيتنا راه
0: الدخله طلقات بهذا في هذا الميدان. اذا كاين هنا يعني وهي يمكن لها ماستر دكتوراه عندها في هذاك السيستم ديال المعاهد. ودابا مؤخرا في هذا الشهر افريل كانت مجلس الحكومه صادق على واحد المشروع بتكوين او تكوين مهندسين الدوله من هنا يعني تولي تخرج مهندس دول. هذا يلا هذه المصادقه ديالو تمات في هذا الشهر افريل اللي داز على المشروع باش يعني تسجيل وتكوين مهندس الدوله في مجال الصيد.
1: والشروط ديال الناس تكون
0: غادي يكون البولوج نفس الشروط يعني باك عندك باشولي باك سيونتيفيك او تقني. وهذيك الساعه غادي يكون الاختيار عندك المسلك واش تمشي مسلك نتاع الدكتوراه ولا مسلك نتاع المهندس الدوله. ايوا دابا هذا الله المشروع يلا تصدق عليه في الاخر
1: من سنه تقريبا
0: غادي يكون مهندس الدوله يعني راه 5 سنين 5 سنين 6 سنين على حساب ديال لان يعني الله المشروع يلا دابا تصدق ولكن مازال ما خرجوش الحيتيات
1: ولكن مشجع ومحفز
0: يعني مهندس الدوله راه تولي حتى هي
1: لا مزيان.
0: دونك هذا بالنسبه يعني باختصار
1: لا تبارك الله عليك انا يعني براسي وضحت عندي الصوره الان لان مزيان الناس يعرفوا هاد الاختلافات وهاد الفروقات باش اللي باغي يختار شي حاجه يختارها يعرف الاتجاه والمسار واش كيحاني واش والشروط الى اخره. اذا اظن
0: نزيد اضافه هنا بالنسبه للمعهد العالي السن هنا كاين شي شرط السن 21 عام في السنه زعما 21 عام ما يتساوش 21 عام ولكن لا ما كيجبروش على يكون باك جديد.
1: مزيان
0: الشرط هو 21 عام وغالبا دابا التلاميذ راه 21 عام تيكون كاين الاكثريه راه عندهم 19 20 عام كانت.
1: تبارك الله عليك. طيب سي عبد الجليل حسب علمي المتواضع ان عاده هذا المعهد كيدير دورات للتكوين المستمر لمختلف الفاعلين في مجال الصيد البحري خصوصا في مجال السلامة البحرية. هذا مجال السلامة البحرية وأيضا في برامج التدرج المهني وبغيت تشرح للمستمعين وطبعا وأنا معهم شنو هو دور المعهد في تفعيل هذا المهام لأن أساسية اليوم.
0: تماما بالنسبه يعني السلامة البحريه يعني ما كاينش دابا شي حد بحار خاصو ضروري ومؤكد تكون عنده شهاده السلامة البحريه والمركز يقوم بتكوين هذا في هذا المجال. هي التكوين ديالها واحد 48 ساعه يعني لمده اسبوع تكون وفي مجال الانقاذ البحري يعني هذاك الشيء نتاع السباحه
1: والسوفتاج هذيك الصدريه
0: ديال الناس وكيف التعامل في حال لا قدر الله السفينه غرقات ولا شلات فيها العافيه.
1: اذا هذا تطبيقي 100% ماشي غير نظري.
0: لا اللي احنا المركز عندنا المسبح فين كنديروا هذا
1: المحاكاه
0: نتاع العمليه كامله وكاين مكافحه الحريق يعني لان
1: هو دخل في هذا المجال
0: السلامة البحريه لان دابا بحال لان كيكون السفينه يعني معزوله يعني شعلات فيها العافيه غرقات خاصك عرفت كيف تتعامل معاه. دونك خاصك تكون مؤهل بان على الاقل
1: وداك التدخل السريع
0: ما تسناش لان باش توصل للبير ولا شي حاجه دونك خاصك هذاك التدخل السريع. اذا خاصك
1: واظن حتى في هذا الموضوع سي عبد الجليل ديال السلامه البحريه ايضا كاين حتى الطقس الجو مثلا النشرات الإنذارية، علو الأمواج داخل
0: هادوك من الضروريات والمسلمات قبل ما كيخرج السفينة، قبل ما
1: تخرج
0: تيعرفوا الأرصاد اللي هي الأولى

0: قبل يعني دائما الارصاد كاينه. وبغيت نضيف بان كاينه قلنا الانقاذ البحري ومكافحه الحريق وايضا الاسعافات الاوليه. دونك الاسعافات الاوليه حتى هي داخله في هذه الشهاده، لان خاصنا هذا كاملين باش نعطيو واحد الشهاده، وهذا اللي ما عندوش هذه الشهاده راه ما يمكنش اي بحار يطلع السفينة.
1: معقولة ما كيخولش على سلامة الأرواح أهم،
0: خاصو يعرف كيتعامل لا قدر الله وقع شي حاجة بحال هكا. هذا بالنسبة للسلم البحرية. بالنسبة للتدرج كاين يبغي كاين التدرج نوضح بأن راه كاين التدرج وكاين تكوين التدرج كاين تكوين القار. كاين تكوين القار هو العادي اللي كيقراو بحال التلاميذ، يعني تيقراو هذيك 9 شهور ولا 8 شهور وعندهم 16 في الآخر. ولا كاين التدرج هذا عندك المشرع تيعطيك 80% تيقول لك تكون في ميدان الشغل و 20% كتكون في المؤسسه. وهذا يعني كنعتمدوا يعني ميدان الشغل يعني ملي تنقولوا 80 هو حتى المشرع تيقول لك 80 حتى 90%
1: يلا بمعنى
0: يعني 80% راه في هذاك و 20% راه كتكون يعني هنا تيكون حتى الخريج تيكون يعني الميدان التطبيقي 100 بحال نقولوا 100%.
1: طيب سي عبد الجليل، كنعرفوا عاده ان المركز كتكون عنده انشطه اللي هي موازيه للفائده ديال المتدربين، الا كان ممكن تقربنا شنو هي الانشطه اللي كدير في هذا السياق؟
0: الانشطه هي كاينه كثيره خصوصا الانشطه الرياضيه. كاين دابا المركز تيتوفر على ملعب القرب، ملعب كره السله
1: تبارك الله، حتى ديك اللبسه ديالهم داك الزي
0: كاين زي موحد زي موحد، وكاين المسبح. بالاضافه كاين القانون الداخلي يخول للمتدربين المشاركه في واحد نادي المتدربين، دونك تيكون عندهم هما اقتراحات لقاءات ثقافية، المشاركة في الملتقيات الإقليمية أو صحيح الوطنية.
1: وكنشوفوا الحضور ديالهم في بعض المنتديات والمحافل اللي هي دولية.
0: تماما. وكما قلت لك عاوتاني تيكون تال عندهم هذاك النادي، القانون الداخلي كيخول لهم يديروا نادي وكونوا تتكون عندهم، كيكونوا هما تيديروا اقتراحات ويجيبوها للإدارة وكنعاونوا في الأنشطة اللي كاع اللي بغا يديروها.
1: إذن واحد القضية، لأن عادة فاش كنقولوا الصيد البحري وبغيتك تصحح هذه المعلومة، يعتقد الكثيرون أنها فقط خاصة بالذكور، بينما الآن مزيان تشرح هذه الفكرة.
0: دابا هو هذا الاعتقاد كما قلت سائد ولكن خاطئ. خاطئ لأن دابا ما كاينش مجال اللي
1: مابقاش حكر على الذكور،
0: وخصوصا ان تل في المباريات المباراه اللي تتقام ما كان سبيسيفيك فيها، دونك كيكون اعتماد على النقاط وعلى المباراه
1: والجاهزيه ديالو.
0: ايوا كيطلب حنا بالاضافه للنقاط والنجاح في المباراه هناك فصح الطبي زعما الصحه يعني هناك تيكون على
1: ديك القدره البدنيه
0: باش يكون تكون ضروريه هناك، لان كيطلب شويه ديال القوه ولا شي حاجه على حساب الظروف اللي كيعيشها البحار. ولكن هذا لا زعما ما كاينش شي فرق ما بين الاناث والذكور، دونك اي هذا المجال يمكن ليه يلتجئوا، ولو ان احنا كنلاحظوا زعما الملاحظ اللي كاين أنا عدد الذكور كاين مرتفع وهذا، ولكن كاين واحد المجالات واحد الشعاب اللي كتلقى فيها نسبه الاناث اكثر بكثير من نسبه الذكور،
1: وكيكونوا متفوقات طبعا.
0: لا تكلمنا على المعالجه وتتمين منتوجات الصيد كتلقى واحد 80% اناث.
1: صحيح.
0: تربيه الاحياء المائيه ولا البحريه فيها واحد العدد موقع 50% تلقى واحد العدد يعني لا يستهان به من الاناث. مجال الصيد مازال ربما تلقى واحد العدد بحال دابا القسم تلقى واحد 30% 20% من الاناث، يعني قسم غالبا تكون على
1: مفتوحه باش ديك الفكره ديال راه خاص غير بالذكور راه خاطئ. هذا هو اللي بغاو ديك الساعه كيبقى الميول ديال كل واحد. طيب عاده هاد المعاهد وهاد المؤسسات كنلقاو بان كيتميزهم واحد المساله، واكيد مركز التاهيل المهني البحري داخل في هذا المجال، وهو انخراطها في دعم الاوراش التنمويه بجهتنا. بغينا نعرفوا المركز ايضا هاد الانخراط ديالو او المساهمه ديالو في دعم

0: أو النهوض بالأوراش التنموية اللي كتعرفها جهتنا.
1: تمام، هنا كان يلعب المركز التأهيلي المهني البحري للداخلة دورا محوريا في دعم الاقتصاد الأزرق والأوراش التنموية بجهة الداخلة، وذلك عبر تأمين الموارد البشرية المؤهلة وتطوير الكفاءات المهنية للبحارة. وتتمثل هذه المساهمة المركز في مسايرة ودعم هذه الأوراش في المحاور الاستراتيجية التالية: كاين تأهيل اليد العاملة ودعم التشغيل،
0: نعم،
1: كاين مواكبات استراتيجية تتمين المنتوجات البحرية، حيث يساهم المركز في إعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على تطبيق تقنيات حديثة في معالجة وتتمين المنتجات البحرية، ودعم قطاع تربية الأحياء المائية، ونشر ثقافات السلامة البحرية اللي تكلمنا عليها. هذه تاهي زعما هادو مجالات اللي يمكن لها زعما كتساهم فيهم مركز
0: عندهم فيها حضور اللي هو نوعي. طيب سي عبد الجليل، سبق ما نوصلوا الحديث ناخذوا استراحة فنية وبعدها نوصلوا إن شاء الله.

إذن مجددا كنرحب بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ونذكركم أن هذه الحلقة خصصناها المجال ديال التأهيل في الصيد البحري من خلال المركز اللي عندنا في الداخل. أكيد سي عبد الجليل، وحنا كنتكلموا على هذا المركز اللي عنده أهمية كبيرة، إذا كان ممكن أيضا

0: حتى شنو هي بعض السحنات ما يسمى السحنات أو بعض المواصفات اللي مزيان تكون متوفرة فيه.
1: أول حاجة خصو حب المهنة سكون كيحب شيء. البحر
0: وهذه في كل شيء في الحقيقة
1: الإنسان لما حبش المهنة ديالو ما كانش
0: صحيح
1: تبقى البحر ما يمكن ليش يمشي فيه
0: تمام.
1: حب المغامرة لأن البحر كامل مغامرة كتخرج البحر
0: طبعا المغامرة
1: المعقولة لا المغامرة يعني لأن الخروج البحر كتكون انت في البر وتتشتغل البحر وكتكون البحر كتمكن تمشي نهار يومين ربما في أعلى البحار تخرج شهر عاد ترجع دونك خصو يكون مستعد الإنسان نفسانيا وهذا الشيء دونك بالنسبة تتطلب الصبر وبيان سيغ القوة القوة الجسدية الصحة البدنية خصو يكون لأن شوية تطلب القوة لأن دونك هادو
0: باش يعرف الإنسان إلا اختار هذا المجال راه هادي مواصفة خصها توفر فيه
1: وبيان سيغ تيكون هذاك كنقولوا المال دو ماغ وداك الشيء هذاك الشيء تيتجاوز في الاول تيكون في الاول لان كاين اللي كيدخل الحفل في الاول تيدخل في الاول كيكون عندك لان
0: هما كيعاونوا بشي اقراص
1: كاين اقراص كتعاون ولكن
0: المناعه ديالك
1: المناعه ديالك هذاك باش كتولفوا دونك راه ضروري في الاول وتتختلف هذاك كاين اللي كيجي يحرق الراس كاين اللي كيجي حاشاك بالردان
0: ولكن ما كيدوش
1: ولكن مع الوقت مع الوقت صافي كيتغير لان تتكون على الماء ماشي بحال على البحر
0: هذا دونك سورتو كدوز مده طويله
1: هادو المواصفات اللي كاين بين المواصفات اللي خاص يكون زعما الشخص تكون عنده وخصوصا انت نقول خاص حب المهنه تيعرف لان ضروري
0: لأن إلا كان هاد حب المهنة الشيء الآخر كله
1: إيوا واحد واحد خصوصية في البحر هو أنه تيقولوا لك الصك على كتافه البحر الصك على كتافه الصك على كتافه لأن في أي لحظة تكون معك ما بيك يعيط لك باترون خاصك الباترون غادي يخرج خاصك تخرج هذيك الساعة لا عشرات النهار يا عشرات الليل بحال بحال دونك تيقول لك الصك على كتافه يعني هاد غتكون استعداد يعني في أي لحظة خاصك تخرج
0: وهذا كتعود عليه مع المده كتولي
1: دونك هادو الميزات اللي خاص الانسان يعرفهم بان راه كاين
0: طيب ما سخيناش بالحديث معك سي عبد الجليل ما كرهناش الى عدو فيه نصائح او رسائل في ختام هذه الحصه وتضيف اي حاجه بنت لك مهمه توصلها للمستمعين
1: احنا بالنسبه للحلقات مخصصه للتلاميذ البكالوريا بالضبط انا بغيت ننصحهم بانهم ما تعطلوش بالنسبه للتقياد والبحث في هذه تنقول جميع المعاهد والمراكز نتاع وحاولوا تسجلوا ما امكن وهذاك الاختيار ديالهم يخليهم بعد يختاروا يتسجلوا في جميع المؤسسات اللي ممكن يديروا عبر المواقع
0: ومن بعد يبدا الانتقاء
1: هذيك الساعه الانتقاء لان كيكونوا هما مضغوطين دابا بالامتحان وصعيب باش ياخذ واحد القرار اذا يتسجل هذه النصيحة لهم تسجلوا في جميع المؤسسات وإن شاء الله من بعد ويقدروا يدوزون ماشي امتحان ماشي جوج لأن امتحان لا ميزيتي وحدة تقدر تجيبها تقدر ما تجيبهاش
0: كما كيقول لا تضع كل بيضك في سلة واحدة
1: إذا ندير هنا وهنا وإن شاء الله هذيك الساعة اللي جات خذ اختيار ديالك لها ونتمنى لهم التوفيق
0: أظن هذه أحسن نصيحة وكتهم كاع أصلا المعاهد والمؤسسات إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم مدير مركز التأهيل المهني البحري بالداخل الأستاذ الفاضل سي عبد الجليل الهلالي اللي بصراحة أعطانا جميع المعلومات اللي يكفي أننا نستمع لهذه الحلقة فهي تغنينا عن أي بحث لأن تبارك الله عليه نظرا لتجربتي أعطانا جميع كل ما يتعلق بهذا الجانب ديال التكوين أو التأهيل في مجال الصيد البحري مشكورا إذن شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم
2: هذا وقتنا وقت نكونوا حاضرين نتقيدوا نكونوا واجدين
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور حيت الغرس كيتخدم من الجدور
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا
5: هاد السوق

0: سوقي باش يزهر ويكون عامر متقيد ويكون حاضر.
1: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: في أبرز عناوين هذه النشرة: صاحب الجلالة ينعم على مشجعين سنغاليين بعفوه المولوي في التفاتة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى. الرئيس السنغالي يتوجه إلى جلالة الملك بأصدق عبارات الشكر عقب العفو الملكي على المشجعين السنغاليين. ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد بأن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيبث في 100 دولة في العالم. أهلا بكم. في بلاغ للديوان الملكي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر

الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك أعزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة رئيس السيد باسير ديومايفاي ولسلطات والشعب السنغالي الشقيق، حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعرب الرئيس السنغالي السيد باسير ديومايفاي أمس السبت عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المجنون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا الأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس في رأيه بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 من يونيو 2026. أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي رقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد لقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج أمس السبت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة في أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. وقد مكنت هذه المبادرة من تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية المغربية التابعة للدائرة القنصلية لليج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ. أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز، والمقرر إجراؤه اليوم الأحد بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا: نحن على موعد مع نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا بين اثنين من أكبر الأندية.

0: في القارة الإفريقية، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا قد انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف للا شيء. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. صاحب الجلالة ينعم على مشجعين سنغاليين بعفوه المولوي في التفاتة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى. الرئيس السنغالي يتوجه إلى جلالة الملك بأصدق عبارات الشكر عقب العفو الملكي على المشجعين السنغاليين. ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد بأن نهائي دور أبطال إفريقيا سيبث في 100 دولة في العالم. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تظل الأجواء حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب والشرق للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية، ومن المرتقبة تمركز السحب غير مستقرة شيئا ما ومصحوبة بقطرات مطرية أحيانا بزخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و13 درجة من مرتفعات الأطلس، ما بين 20 و26 درجة بكل من المناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و19 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق غالبية ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 سبتمبر. اليوم لا نتكلموا لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في البديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه، زياده على التسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود احداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في اللوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه انه عملية التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 سبتمبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: برامج اذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

حبك قد ورحت

Papa. محمد ابن خصص باسم احمد من المحمود.

إمام المرسلين ومنتقاهم وأكرمهم وأطهرهم سفاح الصدق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد

0: اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكنك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عتابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بسفاهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. سجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
9: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. في بلاغ للديوان الملكي اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك أعزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة رئيس السيد بصير ديومايفاي ولسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع

0: ضاحي العيد. وذكر المجلس في رأيه بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي رقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد لقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج أمس السبت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة في أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. وقد مكنت هذه المبادرة من تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية المغربية التابعة للدائرة القنصلية للييج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ. يدخل فريق الجيش الملكي لكرة القدم اليوم منعرجا حاسما في رحلة البحث عن لقبه الثاني، وهو يستعد لاستضافة مابيلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 والتي ستقام مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة 8 مساء. وكانت مباراة الذهب قد انتهت لفائدة الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تظل الأجواء حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقبة تمركز السحب غير مستقرة شيئا ما، ومصحوبة بقطرات مطرية أحيانا بزخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و13 درجة من مرتفعات الأطلس، ما بين 20 و26 درجة بكل من المناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون بين 14 و19 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع فوق غالبية ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
9: برامج حوارية خدماتية.
8: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
9: تغطيات إخبارية.
8: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
9: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. جرى بمقر ولاية جهة الداخل وادي أذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجل الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحارة المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغيل 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير

0: إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى نشرة الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. في العناوين: في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي يرفع التحدي أمام سان داونز وعينه على النجمة الثانية، والكأس الثامنة للأندية المغربية في هذه البطولة. موجة حر من اليوم إلى الأربعاء بمعظم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة. أياما على حلول عيد الأضحى، الشركة الوطنية للطرق السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى تنظيم تنقلاتهم مسبقا والاستعلام عن وضعية حركة المرور. وسط تنظيم محكم، مناسك الحج تنطلق غدا، وبعثة الحج المغربية تنهي استعداداتها لتصعيد الحجاج المغاربة لمشعر عرفات. نحييكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرة أخبار الواحدة، نقدمها لحضراتكم مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط، نحلل ونناقش فيها أبرز ملفات الساعة. في مبادرة ملكية سامية تنهل من عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغ عفوه المولوي الكريم لدواع إنسانية نبيلة على عدد من المشجعين السنغاليين الذين صدرت في حقهم أحكام على خلفية الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية.

تحمل هذه الالتفاتة الملكية الكريمة وفق بلاغ الديوان الملكي أبعادا إنسانية وأخوية عميقة تعكس متانة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع الرباط وداكار، كما تجسد القيم الراسخة التي تميز الهوية المغربية الأصيلة القائمة على الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. من جانبه أعرب الرئيس السنغالي باسيغو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين الذين صدرت في حقهم أحكام على خلفية الجناح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. رئيس جمهورية السنغال أكد في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن المواطنين السنغاليين استعادوا حريتهم وسيعودون قريبا إلى ذويهم، وذلك بفضل العفو الملكي الذي تفضل به جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. يدخل فريق الجيش الملكي لكرة القدم منعرجا حاسما في رحلة البحث عن لقبه الثاني، وهو يستعد لاستضافة ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من 8 مساء. ويرفع الجيش الملكي خلال هذه المواجهة القوية التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الأفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزد من 4 عقود. معي في الاستوديو الزميل

0: تخنز بالتيتر.
1: في المقابل يحضر فريق سان داونز إلى الرباط للدفاع عن أفضلية الذهاب مع إمكانية مراهنته على المرتدات الخاطفة والسريعة بالنظر إلى توفر على مهاجمين متمرسين. وتحوم الشكوك حول جاهزية أوبري موديبا مسجل هدف الذهاب بسبب الإصابة. وسيقود طاقم تحكيمي صومالي اللقاء بقيادة الحكم الصومالي عمر قرطان الذي سبق له أن أدار نهائي الموسم الماضي. لقاء سيشهد حضور العديد من الشخصيات الوازنة وعلى رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى المغرب مؤكدا أن المملكة تحتل مكانة خاصة في قلبه، وذلك على هامش حضوره نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب بين فريقين كبيرين على مستوى القارة. وأضاف خلال وصوله إلى المغرب أن نهائي دوري الأبطال يشكل حدثا قاريا بارزا، خاصة وأن المباراة ستبث في أكثر من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية. مباراة الجيش الملكي وماميلودي سان داونز تجرى انطلاقا من الساعة 8 مساء، وتتابعون على أمواج الإذاعة الوطنية في برنامج الأحادي الرياضي الذي سيستمر إلى غاية نهاية المباراة.
2: شكرا لك زميلي حمزة السيكي، وأكيد سنتابع معكم رفقة باقي الزملاء في برنامج الأحد الرياضي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكل التوفيق لفريق الجيش الملكي ممثل كرة القدم الأفريقية. تختتم اليوم بالرباط الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، دورة عكست الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. وعلى مدار أيام اطلع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام. تقرير إكرام سلومي.
3: في أجواء طبعها التفاعل والقرب والانفتاح، يسدل الستار على فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بعد أيام من التواصل المباشر بين المواطن ونساء ورجال الأمن في تجربة تحولت إلى فضاء اكتشاف وتعارف، وإلى موعد عزز الثقة في مؤسسة اختارت أن تقرب خدماتها ومهامها من المواطن.
4: كنكتشفوا بزاف الحوايج ما كناش عارفينهم، كنشوفوا الامن الوطني الخدمه اللي كيدير واللي حنا ما كنشوفوهاش. صراحه داكشي زوين، والخدمه ديالهم كتكون صعيبه الصراحه.
5: بحال دابا هنا في الجناح ديال الرقمنه شفت بزاف الحاجات بحال دوك التليفونات اللي كيديروا بمخالفات وداكشي، وشحال من حاجه.
6: المواطنين انهم يكونوا قراب للسلطه عوض ما انهم يبقاو غير يشوفوا الكوميساريه ويشوفوا البوليس اللي مطار غاديين في الطريق، تقرب منهم الصوره ويعرفوا الاقطاب ديال الشرطه.
7: الصراحه بالنسبه للزياره ديال المعرض ديال الشرطه كان رائع، شفنا شي حوايج ما عمرنا ما كنا كنعرفوهم، شفنا بعض الصور بعد الاليات اللي كانوا كيخدموا بهم الشرطه قبل.
3: ومن جانب المديرية العامة للأمن الوطني، أكد عميد الشرطة الممتاز يوسف البيحي المكلف بالتواصل بتظاهرة فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أن النجاح الذي عرفته هذه الدورة وحجم الإقبال الذي شهدت يعكسان عمق الترابط بين المواطن والإدارة الأمنية، موضحا أن هذه التظاهرة لم تكن مجرد عرض للوسائل والتجهيزات، بل كانت تجسيدا لجوهر العمل الأمني القائم على تقريب بالإدارة من المواطن وتعزيز جسور الثقة والتواصل.
8: هذه الأيام الماضية عرفت نجاحا استثنائيا بكل مقاييس، تجسد في الإقبال الجماهيري الغفير من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب والناشئة. هذا الحضور المكتف هو خير دليل على عمق الروابط وعلاقة الثقة المتينة التي تجمع المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية. ولم تكن هذه الأيام بطبيعة الحال مجرد عرض للمعدات والتقنيات، بل كانت تجسيدا لمحاور رئيسية في استراتيجية عمل المديرية العامة للأمن الوطني والقائمة على مبدأ ترسيخ الشرطة المواطنة والقرب ديال الإدارة الأمنية من المواطنين وإشراكه في المنظومة الأمنية. ثم كانت مرتكزة هذه الأيام أيضا على فكرة العصرنة والابتكار من خلال عرض الحلول التقنية والابتكارات التكنولوجية التي طورها خبراء المديرية العامة للأمن الوطني، وأيضا عرض الجاهزية والكأفة ديال العناصر الأمنية واعتمادها على أحدث التكنولوجيا في مكافحة الجريمة وتأمين المواطنين. ثم أيضا تميزت هذه الأيام

0: بمحور رئيسي وهو أيضا التوعية والتحسيس. وبخصوص هذه الدورة فهي تشكل في واقع الأمر صورة من صور مفهوم الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل منه مسؤولية تضامنية للاستفادة من مغانمه. وبالتالي فإن النجاح ديال الباهر ديال هذه الدورة أو هذه النسخة السابعة وثمرة تضافر جهود الجميع.
1: وبين أروقة كشفت جانبا من تطور المنظومة الأمنية وتقدير المواطنين لهذه المبادرة، اختتمت أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وهي تحمل رسالة واضحة أن الأمن لم يعد صورة بعيدة أو مغلقة، بل مؤسسة حاضرة قريبة ومنفتحة على محيطها، تجعل من التواصل رافعة للثقة ومن القرب من المواطن مدخلا أساسيا لخدمة الوطن.
2: على بعد يومين من عيد الأضحى المبارك الذي يوافق الأربعاء المقبل، تشهد أسواق بيع المواشي حركية متزايدة وسط إقبال مرتفع من المواطنين، وفي ظل إجراءات حكومية مستعجلة لتنظيم فضاءات البيع. النموذج ينقله المتدرب أيوب الإدريسي من سوق السبت بمدينة تمارة.
3: حركة دؤوبة لا تهدأ تلك التي تشهدها أسواق بيع الأضاحي تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، فيوم العيد بات قريبا، وحسم قرار الشراء بالنسبة لعدد من الأسر بات أمرا مستعجلا.
4: كاين 60 كاين 50
5: خويا شنا قصارها ما نكذبش عليك تيزيدوا على البشر بزاف.
6: في ذات الصغار كيشوف الجار مدخل الحولي تما دخل طويل ودخلوا باش تقول باش انا ولدي ما يبخيش.
7: انا عندي الحولي داري زعما في العروبية عندي الحولي، انا واحد صديق ديالي ما خداش جيت معاه البارح وجيت اليوم، الله يعاون كل واحد، خديت الحولي ب 3500 درهم.
3: ووسط تفاوت في الاسعار يؤكد البائعون ان الأثمنة تظل مبررة ومعقولة، خاصة بعد اعفائهم من رسم الولوج الى الاسواق.
8: لا يحيد الصنك ما بقاش كيتخلص الصنك ديال الغنمي، كان تبارك الله الكاميو كيجي كيقول لي خلص 1000 درهم وخلص 600 الحولي. الناس كيتقلقوا كيتقهروا ماشي غير عفاو تهلا وزادوا في التهليه، هادشي اللي كيديروا مع المواطن كثر من الجهد.
4: احنا تنضربوا تماره وتنتمحنوا وتنتمرتوا باش تنجيبوا لهم هما هاد البهيم وتيمشيو ياخذوهم ويفرحوا مع وليداتهم.
3: وبين حرص المواطنين على اقتناء الاضحيه باسعار مناسبه وسعي الباعة إلى حصد ثمرة جهودهم في تربية المواشي، تتواصل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم فضاءات البيع وردع المتلاعبين في الأسعار ضمانا لمرور شعيرة عيد الأضحى في أفضل الظروف.
2: وفي ظل كثافة التنقل خلال فترة عيد الأضحى، تدعو الشركة الوطنية للطرق السيارات بالمغرب مستعملي طريق السيارة إلى تنظيم تنقلاتهم مسبقا والاستعلام عن وضعية حركة المرور الآنية عبر التطبيق الإلكتروني، إلى جانب التحقق من الرصيد المتبقي في خدمة جواز وتعبئته قبل الولوج إلى طريق السيارة، خاصة عبر التطبيق الرقمي الجديد أو من خلال متاجر محطات الاستراحة. في أحوال الطقس، موجة حر تخيم على معظم مناطق البلاد ابتداء من اليوم إلى الأربعاء المقبل. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تترقب حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بأغلب عمالات وأقاليم البلاد. أنهت بعثة الحج المغربية استعداداتها لانطلاق مناسك الحج التي تنطلق غدا الاثنين بتصعيد الحجاج المغاربة إلى مشعر منى إذانا ببدء مناسك الحج وأداء الركن الأعظم. البعثة المغربية أرست منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة تهدف إلى ضمان حج آمن ومنظم يلبي احتياجات الحجاج المغاربة في يوم الوقفة الكبرى. ابتسام الحمومي من مشعر منى.
9: مع اقتراب انطلاق مناسك الحج تبرز التعبئة الميدانية للبعثة الإدارية المغربية بمشعر منى، حيث يشتغل مختلف المتدخلين على قدم وساق لاستكمال التجهيزات الضرورية من إعداد أماكن الإقامة وتجهيز فضاءات الاستقبال والإطعام. نستمع للسيد نبيل الكحل رئيس المركز الفرعي 4000.
10: كتسهر واحد الطاقم مكون من اداريين على تفقد المخيم، تفقد التجهيزات ديالو، الافرشه ديالو، الاغطيه ديالو، ايضا الوسائل ديال الراحه من مكيفات، من ثلاجات ديال المياه، من وسائل اطفاء الحريق، من اماكن ديال الوضوء. كاين عندنا تقريبا 13 مركز، كل مركز مكلف بواحد المخيم. فحنا كنجيو كنديروا واحد جولات يعني متكرره حتى اننا كنضبطوا جميع الامور، وكنشوفوا ان

0: تجهيزات كاملة متوفرة من أجل الراحة ديال الحجاج ديالنا.
1: وداخل مقرات إقامة الحجاج يحرص أعضاء البعثة العلمية من خلال دروس توجيهية ولقاءات تواصلية إعداد الحجاج نفسيا وروحيا لأداء مناسك الحج في أجواء يطبعها شوقهم إلى عيش المشاعر المقدسة والوقوف بعرفة. ارتسامات الحجاج ضمن هذه الشهادات.
2: السلام عليكم. كرمني الله سبحانه وتعالى باش جيت لهذا المقام، والحمد لله والشكر لله. دوزنا أحلى أيام عمرنا في المدينة، وهذا بفضل الملك ديالنا محمد السادس نصره الله، وكان كل شيء داز رائع.
3: السلام عليكم. دوزنا المناسك ديال العمرة في أمان الله، المؤطرين وقفوا معنا وأطرونا ودوزناهم في أمان الله. دابا احنا غادي نقفوا ان شاء الله، دابا كنستعدوا للحج باش غادي نقفوا في عرفه، وعندنا 3 ايام غادي نكونوا في مينا ان شاء الله. وهذه المناسبه كنغتنمها باش نبلغ التحيه ديالي لوليداتي والعائله ديالي كامله، وكنقول لهم احنا بخير وعلى خير.
1: هي تعبئة شاملة تجمع بين التنظيم الميداني والتأطير الروحي، هدفها تمكين الحجاج المغاربة من أداء مناسكهم في أفضل الظروف وسط أجواء إيمانية وتنظيم محكم في رحاب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. مع تحيات بعثت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أحمد مغني، محمد فؤاد الشرقاوي، ابتسام الحمومي، مشعر منن.
4: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نشرة الواحدة، نذكركم بالعناوين. في إياب نهائي دور أبطال أفريقيا، الجيش الملكي يرفع التحدي أمام سان داونز وعينه على النجمة الثانية والكأس الثامنة للأندية المغربية في هذه البطولة. موجة حر من اليوم إلى الأربعاء بمعظم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة. وسط تنظيم محكم، مناسك الحج تنطلق غدا، وبعثة الحج المغربية تنهي استعداداتها لتصعيد الحجاج المغاربة لمشعر منى. شكرا لطيب المتابعة، يوم سعيد للجميع.
5: عدنا بإسماع حضراتكم مستمعينا الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجوية، بعد أن نقلنا لحضراتكم نشرة الأنباء المفصلة نقلا عن استودياتنا المركزية بالرباط.
6: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا يتقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
7: أنتم دوما في الاستماع.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
9: قسم التمثيل يقدم.
10: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
11: نعمل زوج.
10: إذن يلا نبدلوا الهواء ونعملوا شي رحلة.
11: رحلة؟
9: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة الثانية.
12: أجي انت هذاك موسى.
13: اسمي عيسى ماشي موسى المعلم.
12: عيسى ولا موسى بحال بحال، سمعتهاش غادي نقول لك وبارك عليا من الصلبه وقلت الحياه.
13: نعم المعلم.
12: هذيك الخدمه ديالك راه ما بقاتش كتعجبني، ولات خدمه للرب.
13: بحال اش المعلم؟

0: راه من غشانا فليس منا.
1: زعما انا كنغش؟
0: لا زعما كتنصح، وإلا ما كنتيش كتنصح ما راك غير كتغش. المهم على كل حال هذه المره الله يسامح، ومره اخرى راني ما نعرفكش.
1: لكن بعدا اش عملت المعلم؟
0: ما كتخدمش دغري.
1: انا حرام ودي.
0: ايه معايا غادي تعمل هذا الشيء حرام ودي، وهذيك التحرميات وتطورات ديالك راه غادا تنفعك معايا. انا
1: مطور، والله المعلم ما مطور، انا غير راجل مسكين ودرويش.
0: لا السي موسى وعيسى ما مسكين والو ما درويش شاي. داك النهار انا حصلتك بيدي حصلتك كتزيد في المكانه نتاع العمل باش تخرج لي الخدامه كلهم قبل الوقت، وملي قبلتك قلت لي كتحققها لقيتي فيها الخفه، ما بقيتي لنا غير انت من الوالي تحقق لنا المكانه.
1: انا المعلم؟ انا
0: انت المعلم؟ ايه انت، وماشي غير هذه المره الاولى. داك النهار خرجتي لي الخدامه قبل الوقت بنص ساعه، ودخلتي لي الشك في المكانه ديالي، وراني عارف حتى القصيده والغنايه اللي كنتي كتقول فيها زيد نص ساعه في المكانه وخرج انت نخرج انا، ويدي ما كانتو الاصلاح بالخفه غير طير له بسنانه، وفايل الخدامه هنا كانوا، وسير لي الخوات ارتاح. وهادشي كله وصلني وانت ما عندك قبال، بديتي حتى كتنظم الكلام عليا ياك.
1: انا المعلم؟ والله المعلم ما انا مول هاد الكلام.
0: وشكون جنون؟
1: لا المعلم ماشي انا، هاد الكلام راه ديال داك علي بن جامع.
0: صافي انا نثق بك، ما لقيتي على من تكذب غير على احسن راجل دخل سوق راسو في هاد دار العمل.
1: والله المعلم الا هو.
0: استغفر الله يا هاد الراجل. شوف هيا بارك عليا من المزاح، بارك عليا من شغل الدراري، ومره اخرى والله عاود سمعت عليك شي حاجه من هاد النواعر ديالك لزتي معايا ضربه واحده. يا انا حلفت قدامك باش تكون على بال. يلا الله ينك.
1: والله المعلم.
0: يلا شوف شغالك وحط رقانتك ودير معايا شغل رجال.
2: هذاك اللي كيدوي مع الخدام هو المعلم.
3: هذاك القصيصر.
2: هذاك القصيصر يا خويا، وإلا شتي شي بلا قول الله يبقي السر.
3: لا لا لا زيد ولا عليك، زيد معايا تشوف سر الله.
2: انا زيد وريني. ايه ولكن اصبر بعدا، راه ما يخلينا شي نهضروا معاه قدام الناس حتى يدخل المكتب وتجي وتعمر له الورقه وما هي وما لونها.
3: على عليك انت غير شوف وسكت.
2: ما نقول والو.
3: لا لا غادي تجبدها، غادي تجبد راس الخيط. اسمع اش غادي نقول لك.
2: انا كنسمع.
3: غادي نعملو حاجه.
2: اما هي
3: انا غادي ندخل معاك عنده بحال زعما انا مول الكرا، وباغي نديك المخزن لانك ما خلصتيني شايف الكرا، وجيت معاك لعند المعلم نقبض منك الضامن.
2: لا لا لا لا لا لا، هذا الاسلوب بالي وقديم، ما ياكلش مع هذا المعلم. بلي كيجي عنده شي مول الكرا كيسال شي واحد من الخدامه الفلوس كيعطيه بطيقه.
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مكتوب فيها عنوان المحكمة، ولا كان ما كيعرفش يقرأ كينعتالو وكيقول له هذا ماشي من اختصاصي. واحد الجن
2: قلت لك عمل لي وريسك أنا وصافي.
1: واخا يلا دغيا راه دخل نكتب ديالو.
3: اش حب الخضرة سيدي؟
2: شكون هذا؟
1: هذا عمي صالح البواب.
2: البواب
1: والكاتب والكاتبة. الأخ اسمه
3: قلت لك سيدي اش حب الخضرة.
1: السلام عليكم بعدا.
3: وعليكم السلام. سي علي هذا اش حب الخطر؟
1: الله يخليك بغيت نشوف المعلم.
3: واخا انما صبر شويه راه عنده شي واحد.
1: واش مشغول بزاف؟
3: قلت لك عنده شي واحد.
1: وكيف داير الجو عنده اليوم؟ الشتاء الشمس درجه الحراره. جاوبني عمي صالح.
3: هيجان ضئيل، هيجان ضئيل في البحر. بعد عمر هذه الورقه بدل ما نشاوره.
1: واخا هو الاول. يا بسم الله دي بالنشامة بالحاج دينار. الموضوع عادو.
2: نعم.
1: اش غادي نقول له في الموضوع؟
2: قل له الموضوع خصوصي.
1: خصوصي ويلي حتى انت مازال ما كتعرفش هاد بنادم، راه ما كيسمعش من هاد الهضره.
2: قل له المساله مستعجله.
1: والو هاد الزوايد كلها ما تنفعش معاه. خرج. مس الخير المعلم. مس الخير.
4: مس الخير. اش بغات الحياة المغفلة؟
1: بغات الحجامة المعلم.
4: يو اتيها به. تفضلوا تفضلوا زيد دخل.
1: يا بسم الله ندخلوا.
4: اش حب الخاطر يا سيدي؟ معك هاد السيد؟
5: اي اي معايا.
4: تفضل تفضل.
2: شكرا يا سيدي.
4: يا ناس تفضلوا جلسوا جلسوا.
2: بارك الله فيك.
4: ايوا سالي امر.
1: انا لا قلت لك المعلم.
4: سمحوا لي. الو. ايه واش نبغى؟ قل له شنو هو موضوع المكالمه باش يهضر معايا. اش بغى يقول لي؟ صبر صبر دوزيلي دوزيلي. الو. اهلا اهلا. وعلاش؟ ايوا ما فيها بس. هي المساله بشهودك انت حر. ايه دير لي عجبك. يا شنو قلت لك؟ في هاد الساعه الراهنه ما يمكن لي شي نزيدك فرانك واحد في الاجره، وماشي غير ليك انت، حتى شي صلاح اخر.
1: سمعت يا عبدو؟
4: الو.
1: ايوا نوض مع راسك يلا نمشي فحالنا.
2: لا اسكت بلاتي.
4: واخا يكون هو المعلم ديالنا الرقيق مول صبيعات الذهب سي علي بن شامه، ما نزيدك شي سنتيم.
1: اجمع راسك.
2: جلس الارض ليدي.
4: لا لا لا لا لا ماشي انا اللي ما بغيتش، هاي الظروف هي اللي ما تسمحش، ولا سيما حنا عاد قلنا يا فتاح. ايوا شنو نخرجوا من السدره ونقلوا نبقى. اسمع اسمع الهاشمي تبقى معايا، ولكن في هذا الوقت ما يمكن لي شي نزيدك والو. ايوا اخي اش غادي نقول لك؟ الا ظهرت لك شي حاجه اخرى انت تعرف مصلحتك. مصيبه العياذ بالله. خزيت مصيبة هادي السي علي مع هاد الناس. الراجل واخا يشد لي شد يشكي ويبكي من الأجرة قليلة، ولو تعطيه مال قارون، وحتى واحد ما كينظر للمستقبل، تقول الدنيا غادا تفنى، نسأل الله السلامة والعافية. يا هاد الناس صبروا شوية علينا غير وكان، حتى يسخر الله في هاد التعاونية، راه غادي يعم النفع ديالها الجميع، أولا السي علي. إيوا ما السي علي ما كاين غير الزيادة في الأجرة، وتقول عمر شي واحد فيهم جرى عندي لهنا يشوفني لله أو يسأل عليا في شي زيارة حبية، والو ما كاين غير أر أر أر، كاين غير النتيف. خليو بعدا غير هاد الشركة ديالنا، غير تكمل عام في عمرها لا تقتلوها شي في المهد، ولا سيما الناس اللي فيهم الضو وكيعرفوا ما يعملوا بحالك، مثلا السي علي كلهم عملنا لهم أسهم في هاد التعاونية، غير يعاونونا بشوية ديال الصبر. خليها بعدا غير تعيش ويطول الله العمر.

0: الامور ديالها. يا هاد الناس راه كلشي في الوسط، اللي ربحنا ما كاين غير بنقاسمو. ايوا الا كان كل واحد كيجبد غير لجيتو عمر بابورنا لا قلع. وفي هاد التعاونيه كنقول لهم يا سي علي كيخص يكون عندها شعار واحد مهم، هو نفكروا في راسنا وفي ناسنا ونساو خلاص ديك الفكره ديال الانانيه ديال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا من عبادك احدا. الو
1: كيتكلم هذا؟
0: ها ايه كيفاش؟
2: اش كيتكلم كلالك المخ
1: سحرني بهرني العقوان.
2: ياش مازال كتعاين نوض.
0: طيب طيب
2: يلا قبل ما يضبعك في مره.
0: على محل
1: خليني نزيد نسمع.
0: انا كنتظروا لازم ننتظروا.
1: كلامو حلو
2: مازال ما سمعتي والو. الهضره عنده شي على الشول.
0: اه
1: ودي ما تلقى عنده الحق.
0: كيفاش
1: اللي قال كله عنده فيه الحق؟
2: على محل الهضره بزاف
0: وسمع
2: حسن ضبعك.
0: كتسمعيني مزيان؟ الا بغى حسابه ما غاديش نعملوا له الزز. حاجه الخاطر كتسوى القناطر. اما السهم في الشركه خصو حتى يبرهن على اخلاصه. الا بغى يمشي الله يهنيه ما غادي نعملو شي سريفه، انما يدير في بالو هاد الحاجه. الحجره المقلعه ما كتنبت ربيع. وحاجه اخرى اسمعي. الو كتسمعيني؟ اه. الا خرج وعاود بغى يرجع يلقى مكانو عمر. هي هي اعطيه حقوقه كامله وخلصي حتى في العطله. طلبات عندنا كثار وغير المعلمين اللي دايزهم الكلام. الو غادي تعيطي لي المعلم العربي الناقوسي او السي احمد اللي راه ولا با ادريس رجا في الله كله معلمين مزيانين.
2: رجا في الله
0: اي المعلم احمد.
2: نوض يلا في حدنا نوض.
0: اجدر الكاس يعني في هاد الناس ما تقطعش ما تقطعش.
2: ايوا كلهم معلمين ما عندي ما نقول على ما لهم مساكن ياك
0: لا غير وكان هما طالبين الخدمه. ايوا بغيت نعزل المخير فيهم.
2: ايوا المخير فيهم نعم اسيدي هو الناقوسي.
0: إيه عندك الحق يعني هو المعلم الناقوسي صناعي، إنما يا أخي ترتار وفيه الهدرة والأزهلية والعنصرية وكيدخل في شي شبوقات. لا لا لا لا أنا نفضل عليه المعلم أحمد الليرة. ألو شنو؟ إيه غير ندرته قال قادي يرجع الخدمة. طيب طيب وعليه ما قلنا والو مرحبا به. إيه إذا ما كان لاش نصيبته ولا شي حد آخر. لا لا كنت غادي نقول لك تقولي تغولتي لي على المعلم احمد الليره. دابا ما كاينلاش في هذه الساعه. ايه ما كاينلاش نزيد شي معلم اخر عاود الشغل حدو قدو. الو انما الا عاود بغى شي زياده ولا شي هضره من هذا القبيل تقولي له الله يهنيه بلا ما تشاوري معايا وصيفطي نصيفطو على المعلم احمد الليره. صافي هذا ما كاين الله يهنيك. اوف اسي علي كيف جيتك في هاد الناس؟
2: اي والله ذي مخلق هذا ما كان
0: يخليه بعد الشركة غير تطلع النفس. هذا ذاك بوشتا عرفتيه؟
2: ايه
0: قال لك خصو الزيادة في الأجرة والأسهم في الشركة ومازال ما كملش عندنا حتى 6 شهور صحيحة في الخدمة. اش غادي نقول لك السي علي انا في هاد التعاونية والله الا بحالي لا مقبل الجنون وما كاينش اللي كيقول الله يكون في العون للبيع والشري. يا عباد الله يا عباد الله راه مازال الشغل في يدينا فتي.
3: قول اسيدي هذا داك السيرو دار مول البازار.
0: اه مالو اش بغا؟
3: قال لك اسيدي عنده معاك شي ميعاد.
0: اه يا لطيف يا لطيف. بالحق انا تالف مع هاد الناس. هاد الناس يا عباد الله متلفيني. والسيرو دان اللي عندنا معاه البيع والشراء حسرة وفي مصلحه الجميع احنا نسيناه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سير سير صالح قول له يدخل قول له ايوا المعلم علي كاين شي ما نقضيو اسمحوا لي.
2: ايوا دوي انت اللي جبتيني دوي.
1: قال لي ما ندوي.
0: طيب طيب
1: ويلا دويت غادي نصيفط على المعلم احمد الليره وبا ادريس الرجا في الله والمعلم العربي الناقوسي.
2: ايوا وشنو المعمول؟
0: صباح مجموعه غادي يكون
1: قلب لك على خدمه اخرى عاد اجي نطلب له الزياده.
0: تماما
2: ياك.
0: لا دابا انا مشغول وما نبغي نشوف حتى شي حد اخر مع من ندوي.
1: ايه راه معاك كيدوي يا بن شامه الزقلوك يا الله بحال
0: جميع اللي عيط عليا ما ناشي هنا فهمتي؟ طيب وسجلي داك الشيء عندك. ايوا السي علي كاين شي ما نقضيو امر.
2: اه لا لا المعلم انا غير جيت نشوفك لله والسلام.
4: في الغياب ديالك كيشكرك بزاف.
0: بارك الله فيك اودي السي علي. ايوا راك انت الاول اللي ما جابك لعندي لا طمع لا حتى شي حاجه اخرى، اما الاخرين العياذ بالله.

0: راه زيد تقلق بزاف.
1: خلو خلو دخل. تفضل سيرو دار تفضل.
2: ايوا ماض نتا خلاص جمع راسك قبل ما يجري علينا بالهراوة. ما قلت لي شي كيف جاك المعلم؟
3: راجل مزيان وعنده الحق.
2: هذيك هي المشكلة. تايا توجد في الهضرة وتصاوب في البلانات وملي كتوصل لحداه ما كاينش لك ما تقول له.
3: عنده الحق عنده الحق. انت خصك تصبر شوية.
2: واحد النهار دخلت عنده نطلب الزيادة. ساعة بالمكانة وانا جالس في المكتب ديالو ما زدتش على جوج كلمات. السلام عليكم ملي دخلت والله انك ملي كنت خارج. ساعة هو كيهضر بوحدو وانا كنسمع بوحدي. ايوا انت يا خويا عدو فين وات سر الدار ديالك؟
3: ايوا يا اخي انا بكل صراحة ما لقيت ما نقول له. كيتكلم بالمنطق.
2: خدمك قلتها لك؟
3: لا لا لا خلاص من خدمني الله يهديك. انما انا من الناس اللي كيقولوا الحق حتى في راسهم.
2: لا لا دا ما عندك ما تقول لي فيه.
3: ايوا عدي عدي وإلا ما بغيتيش تعدي يلا نقوموا بشي رحلة
2: نخمم.
3: ايوا خمم.

حلقة ولا علمت إن كانت تفريق تفريق لا حسد في قليل.

الغزل لم نخط ما تتنى وتتنى بكم حتى النماذج حتى النماذج النماذج.

كما أكيت من حجم الكريم. تذكرني وتارى زمن الصبا حتى جويد لي زمن الصبا حتى جويد لي.

ردت حمايد نافس عيني نافس عيني من طرف

النبي كان دارج من حجم تجرى كان دارج من حجم تجرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى

0: التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائماً في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها.

تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد. فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق، ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان، ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

عطاء الأم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ، لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحية دوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون

0: أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل التسجيل أو نقل التسجيل الجديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
5: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
4: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
4: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
4: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة الثانية.
7: إيوا هالبردتين اللي بغيتي.
8: قولي لي هذاك سمير شو باقي ما جاش
7: وما شفتوش؟ على فين سخرتيه؟
8: لا غير صيفطو يجيب لي القرو، ساعه شفتو تعطل.
9: بابا هاك هالطريف اللي قلتي لي نجيب،
7: اش من طريف؟
8: لا لا لا والو والو، هذاك غير طريف ديال القرو.
9: لا بابا عجبت لك الطريف.
7: شنو طريف؟
9: ايه ماما طريف ديال
8: اسكوت الله يسكت.

0: تسكر مسخوط، خرج عليا درك عليا ديك الكمارة الله يخليها سلع.
1: أويلي يا الجلالي، وليتي كتصيفط الولد يشري لك ديك البلا.
0: ومالو مالو إلا ما صيفطوش؟ علاش؟ حيت هو راجل، لا راه راجل.
1: بغيتي تعلمو حتى هو من صغرو هاد البلا؟ واش بغيتي تخرج له على قرايته ومستقباله؟
0: واش غادي تسكتي ولا دابا غادي نقلب عليك حتى انايا هاد الصينية؟
1: هادشي فاش فالح؟ باش تفرق عليك هاد البلية وتربي ولدك على الصلاح، خدام كتهلك فراسك وكتهلكنا معاك.
0: واش غادي تشد عليا داك الفم ولا نهرسو لك؟
1: اشوف الجلالي، الا هاد المرة باقي صيفطتي لولدي يجيب لك هاد البلا، راه ما تلومي الا راسك.
0: كيفاش كيفاش؟ ما نلومي الا راسي؟ شفتك كتهديني يا لالا، صافي تحلك الفم باخذ يديك. ياك ما توحشتيش يسلخا عاوتاني.
1: حر باش وتحط عليا يديك هاد المرة وتشوف، الا ما صيفطتك الحبس راه انا ماشي مرة.
0: ها؟ هاويلي الحبس؟ ايوا اجي لهنا، اجي لهنا نوريك الحبس كيف عامل. هانتي خودي.
1: امي امتي امي امتي طلعي
0: ها الحبس.
1: امي امتي
0: ها الحبس. لالا ها الكوميسارية، ها الكوميسارية.
1: امي امتي قتلني عليك
0: وها المحكمة.
2: عافاك بابا ما تضربهاش.
3: صافي صافي عافاك بابا خليها عليك راه مرعبة.
0: الهام سامية رجعوا لبيتكم وخليوني نربيها.
3: عفك عفك عفك بابا ما تضربهاش.
2: عفك بابا عفك بابا انا مزوقة فيك.
3: اجي اجي يا ماما.
0: والله غير الا ما وريتك الحبس كيف داير.
2: غير تهدنا بابا.
0: عرفت العيالات
2: غير تهدنا بابا. غير تهدنا انا مزوقة فيك.
3: انا مزوقة
0: والله حتى نوريك وجهك في المراية.
3: تدوخني
0: مزيان مزيان زيانين دابا صافي. مراتي زي مراتي تجي تحكم عليا انا.
2: امي صافي ماما صافي. ولكن علاش هادشي كله؟
1: والو ابنيتي، غير جيت نهضر معاه على اخوك اللي صيفطو يجيب لي داك البلا، هو يشدني وبدا كيضربني حقر عليا حيت لقاني تيما لا اب ولا ام غير الله سبحانه وتعالى.
3: وصافي صافي امي صافي ما تبكيش هكا.
4: صافي ماما هاد المره ما بقيتش نمشي نجيب لي داكشي.
1: بالحق حتى انا سكت ليه بزاف وخليته يعقر عليا.
2: ما عندك ما دير يا ماما، هادشي اللي عطى الله.
1: بلاتي بلاتي عليك يا الجويلي اللي لا بقات فيك. والله غير الا ما رشيتك في الحباسات، والله غير الا ما درتها، والا ما درتهاش رانا ماشي خديجه.
2: ماما اش كتقولي؟ واش بغيتي ديري لنا الشوهه قدام الناس؟
1: وما شتيش هاد الشوهه اللي دار ليا هو؟ انتي شوفي شوفي شنابي شحال زورك بالضرب.
2: صافي ماما صافي من البكا.
4: عفك عفك ماما ما تبقيش تبكي ما تبكي.
1: اجي يا وليدي اجي يا وليدي لعندي عنقني يا حبيبي.
3: بركة بركة بركة راك ضيعت عليا الضيق.
5: اما على هذيك الماكينة سكتات
6: واسكتات غير بوحدها ما نعرف مالها.
5: عيط عيط للجلالي يجي يصلحها.
6: وفين هو الجلالي؟ شفتو كاع ما بين ليا هنا
5: راه جالس باب القوالي قدام المصنع.
6: ايوا هو اللي جات معاه، حنا ندمرو وهو جالس.
5: الا ما شفتيش المعلم ديالنا كيف كيعاملو بحال اللي تقول غير هو اللي خدام وحنا جالسين.
6: ياك انت قديم هنا وعلاش ما تعلمتيش بحالو؟
5: على غير اجي وتعلم. داك راه شارب الصنعة من عند شي قاوري كان خدام معاه في المصنع. سير سير دغيا عيط للجلالي الا جي المعلم يبقى يغوت علينا.
7: صايب قهوة مهرسة وحدة خفيفة ومنضة باردة ونقسم الراديو.
8: قرصون ها قرصون.
7: نعم سيدي اشحب الخاطر.
8: عباك جيب لنا هذا الكرتون ديرو على الترع ديال الرامي. عافاك
7: هي الأولى ولكن اللي غلب يخلص المشروبات.
8: ومعلوم غادي نلعبوا على المشروبات علاش بغيتي اخر؟
9: ما بالكش الجيراني اللي خدام معنا
7: راه هو جالس في داك الكونت مع دوك الناس.
9: سي الجيراني سي الجيراني
10: اش داكشي عاوتاني؟
9: واحد الماكينه وقفات وما بغاش تخدم.
10: واسير حتى نكمل قهوتي ونكمي قاروية وانا ماشي انا ماشي.
9: عافاك اخويا الجيراني عافاك. يلا معايا راه الا جا المعلم القهوه واقفه غادي يقول لي انا اللي خسرتها ويقطع ليا من الخلصه ديالي.
8: وصافي غير سير غير سير انا ماشي.
11: سامية سامية.
12: بلاتي بلاتي البنات نشوف نوال شنو بغات عندي.
11: صباح الخير سامية.
12: صباح الخير اختي نوال.
11: قولي لي غدا الجمعة ما عندنا قراية في العشية ياك؟
12: معلوم، وعلاش زعما هذا السؤال؟
11: لا غير حيت بغيت نقول لك انا غدا في العشية معروضة لشي حفلة وبغيتك تمشي معايا.
12: وديالاش اختي هذه الحفلة؟
11: ديال عيد الميلاد ولد خالت خطيبي، هذاك اللي ركبتي معاه في الطوموبيل ذاك النهار.
12: هي غادي تعرضي على البنات اللي كيقراو معانا؟
11: لا لا لا لا، هاد الحفلة خاصة غير بينا انا وياك بزوج.
12: وعلى انا فين كيعرفني باش يعرض عليا؟
11: ما نخبيش عليك سامية، ذاك النهار ملي كنتي معايا شافك هذاك ولد خالت خطيبي وقال لي بغى يتعرف عليك.
12: ولاش غادي يتعرف عليا انايا؟
11: لحقاش عجبتيه وبغى يهضر معاك باش يتزوج بيك.
12: اواه اختي نوال، يتزوج بي انا؟
11: ومالها، الصبر غير يديرها بالصح. عرفتي بعدا اش عنده؟
12: اش عنده؟
11: عنده شركة كبيرة ومصنع، فيلا كبيرة، وعاد فيرما في العروبية، وزيد وزيد.
12: على واختي باقي ما مجوش؟
11: لا ما عمرو ما تزوج، التجارة والفلوس نساوه راسو. اش قلتي تمشي معايا؟
12: اختي نقولها لامي ولا بغات تمشي معاك؟
11: ويلي يا الحمقة على نقولها لامي، بالعكس خاصك ما تقوليهاش ليها.
12: وعلاش زعما ما نقولهاش لوالديا؟
11: لحقاش هاد الحفلة دايرها هاد السيد غير على ودك باش يتعرف عليك، واش فهمتي؟
12: لا لا اختي انا ما نقدرش نمشي بلا خبر ماما، وبغيتيها تقلي الخبر وتقتلني.
11: علاش كل اللي غادي يقولها ليها؟ حنا غادي نمشيو نجلسو معاهم غير شوية ونرجعو دغيا.
12: اجي بعدا، وهاد الحفلة فين غادي يدير هاد السيد هذا؟
11: هي في الحقيقة ماشي حفلة، انما عرضة في واحد الريستورون واعرة.
12: ياه
13: هيا هاد الايام ولات الوقت مزيرة، والبوليس ولاو معمرين الدنيا.
14: بالصيف ما يكتروا، حتى هو غير اللي ناض كيولي تاجر مخدر.
13: عدوي بشوية دوي بشوية، خاصنا نديرو شي حل مع هاد خياتنا اللي ولاو كيضايقونا في الحرفة.
14: وعلى داك الشي جيتك لعندك، حيت المعلم الكبير صيفطني لعند الحريفية كلهم باش يحضروا الاجتماع اللي غادي يديروا.
13: اه سيدي انا موجود، وكلمه المعلم الكبير ديالنا هي الاولى.
14: ايوا خليتك على خير، وموعدنا اليوم مع الليل في البلاصه المعلومه.
13: واخا سيدي انا الاول غادي نكون تما.
15: صباح الخير المعلم علال.
13: صباح الخير. ايوا هذا كان بو هذا، اقول مس الخير راه ال11 هذه يا مولاي.
15: صباح ولا عشيه كل شيء بحال بحال. قول لي يا المعلم، واش ما لقاش عندك شي نص كيلو من داكشي اللي على بالك ويكون ممتاز؟
13: ما كاين عندي يا سيدي غير الممتاز. ايا بلاتي بلاتي حيد حيد حيد من قدامي نشوف. حيد
15: اياك ما بغيت تشوف دوك البنيوتات.
13: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف هو شوف اشوف ديك الوسطانيه شحال زويونه، وقيله ماشي من هنا هذيك، يمكن بنت الفيلات.
15: المعلم هذيك راها غير بنت الحومه.
13: ويلي هاد الجمال كله دلحومة. لا لا لا لا لا ما يمكنش هاد الشي يا مولاي، راه ديال ليغور كريم والفورماج.
15: هادي كاسيدي راها بنت جلالي.
13: جلالي؟ شكون هاد جلالي؟ ياك ماشي واحد من دوك خياتنا.
15: لا لا لا لا ماشي من هادوك، هذا راه عامل.
13: عامل على اش من مدينة؟
15: الله يهديك المعلم، هذا راه عامل في المصنع مولاي.
13: ايوا شكون هاد الجلالي اللي عنده هاد الجمال كله؟ شكون
15: الجلالي؟ الكليان ديالك هذاك اللي ساكن في ديك الحومه اللي مور هاد الحومه.
13: تبارك الله تبارك الله. يقول لي ياك ما هاد البنت مخطوبه ولا مجوجه؟ اتجرو
15: المعلم علام، شفت عينيك بحال الا حوالو وبديتي كتسول لي على الاسرار. ياك ما باغي ديرها العفريت؟
13: ويلي الله يهديك اش غادي ندير؟ انا غير كنسول وخلاص.
15: ايوا في الحقيقه حتى انت المعلم راك نسيتي راسك، انما هذه راه باقا صغيره شويه عليك.
13: باش باقا صغيره على انا شحال عندي؟ يلاه 30. لا هي زعما شحال غادي تكون عندها بالسلامه كاع؟
15: تكون عندها هذيك واقيلا 18 ولا 19.
13: ويلي تبارك الله تبارك الله. وانت سيدي مولاي شفتك شديتي معايا الحديث ونسيتي راسك.
15: عندك الحق المعلم، يلا اتيني بنص كيلو من الممتاز.
13: ايوا طلقهم باش يرحموك.
15: هاك ها هو تخلص سيدي.
13: يا بسم الله. ايوا تسناني هنا بعدا انا نجيب لك شويه لونجي.
15: انا غنتسناك في الطوموبيل باش ما يشوفنا حد.
16: اهلا.
12: اهلا اختي. فين ماما؟
16: راه في الكوزينه.
17: إلهام إلهام شكون اللي جا؟
16: هذه اختي ساميه اللي جات.
12: ماما بغيت نهضر معاك.
17: ايوا هضري. على حنا معنا البراني.
12: بغيت نطلب منك واحد الطليبه الله يحفظك.
17: ها الا كان على الفلوس كاع لا تهضري.
12: لا امي انا بغيت نقول لك انا راه معروضه لشي عيد ميلاد وبغيت نمشي ليه.
17: ديال من هذا عيد الميلاد؟
12: ديال واحد البنت كتقرا معايا وعارضه على البنات كلهم وبغيت نمشي حتى انا امي.
17: هي خاصك الكادو تدي معاك.
12: لا لا البنات تفارضوا كلهم وشراو كادو واحد.
17: مزيان ايوا دي اختك الهام معاك وسيرو ولكن ترجعوا دغيا.
12: ولا لا الوالده شتي بلا ما تمشي معايا الهام.
16: علاه مالي انا غادي نحشم بك؟
12: لا غير زعما حنا بنات مدرسه وحده وانت كتقري في الثانوي وما كتعرفيش البنات صحاباتي.
17: ايوا غير خليها تمشي معاك باش تونسك.
12: وشتي دابا البنات كلهم غاديين بوحديتهم غير انا اللي غنمشي مع اختي. علاش زعما؟
17: شوفي انا قلت لك تمشي معاك اختك ولا ما تمشيش كاع.
12: صافي انا كاع ما غادا كاع.
16: شفتي يا ماما شفتي كيما بغاتنيش نمشي معاها خافت لا نحشم بها.
17: ايوا شكون عارفه اش تحت راسها.
16: كيفاش زعما؟
17: والو والو سربي راسك باش نحيدو علينا هاد الروينه دغيا.
18: نوال شتات صاحبتك كامل؟
11: قالت لي غدا تقولها لما ويلا خلاتها غدا تجي.
18: واش من ساعه درتي معها؟
11: درت معها ثلاثه وهذه الرابعه كيظهر لي ما غداش تجي. يلا نمشيو.
18: عزيز انا في نظري غير نساها. هذه راه باينه ما تصلحلكش.
19: كيفاش نساها وهي ملكت عقلي وقلبي؟
11: رانا قلت لك راها بنت دارهم وعلى داك الشيء خاصك تصبر.
20: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، ماريا صادق، نجاة الخطيب، أحمد الناجي، أنور الجندي، إكرام البصري، بن عبد الله الجندي، محمد الرزين، حسن مكيات، عبد الحق بن المجاهد، فريد الرقراقي وجميلة هوني. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. جرى بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات

0: أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغيل 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخل. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعود في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني

0: www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي، كنرحبوا بك واخا انت راناك ولد الدار.
4: جزاك الله خير.
1: طيب، وحنا كنعيشوا سي صعيدي اجواء الصيف، وعاده كتم الحديث عن مواضيع اللي عندها علاقه بالصيف. اشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند اهل البوادي في الصحراء المغربيه وحراف زمن ما كان ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن. انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله
4: زين. الحقيقه عاده ما في زمن الصيف احمد،
1: نعم،
4: زمن الشدائد وقله الامطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا عاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
1: نعم،
4: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
1: نعم،
4: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
1: نعم،
4: فيها قلة الأمطار وفيها فبتاك.
1: نعم صح.
4: نعود بالله، تعود البل في شارع كامل والمدن بعيدة، سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة. وأشكي في الصيف هو أشد الفصول، على أهل البوادي. الحيوان يعود في شارع وغلاقة ونياقة يتحانوا بهما الغرق.
1: نعم. طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية، قط جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
4: صحيح، الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالة ترتكب والله زالة تودب والله زالة تنتحر، تصرها ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازون يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه، جمل نفحك البنات من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف يعود الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
1: صحيح.
4: الحقيقة الحيوان اللي يعود غلاقة يخاف عليك، تخاف عليك بالميرة ما تسمع له حس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات قول بينهم أخبار وقاع، تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مجاور.

0: ولا ينحر له تعرفه وعجلته يشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشاعر يشكر من هذا،
1: نعم،
0: يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل حقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. نشرحوا لهذا المواطنين ذا معنى القاف، راهو معناه ما هو لك الحد عرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال الفعل المفعول اللي هو مولانا، لا تجعل حقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. الحقوق اللي يبوا سبتلهم النصارى الله لا وطاو مكة المكرمة، لأن النصراني دائما الحا ما يسميها، ودائما الإنسان غرقان ما يسمي الحا.
1: نعم صح.
0: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه، الأنظار ولا تسوى باباه، نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياد وخر مبلول، وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراجل هذا، كبار مستانين غنانا، سغناء خيام الهيدانة في الصيف لا حنن بالطول، الله هو ينحوانا نسير ونشطر ونقول، ما بين وبين بالشفقة مناع الخير المنطفقة، الحمرة هي والزرقة ومالي المسوون بالطول، هذوك عطاهم اللي وبقى بالي ولساني شعور وحول، راشد خلوا اللي يبغيه حد بقول له حدا راشد رفيع، يلا يعود له رفيع الى عاد ما رفيع ما هو له، راشد خلوا اللي يبغيه ما شبه ما له غايه به، حامل على ثقل اللي بالقل نبيه واكتم جناه هذا الرسول، فقع بعقاله وقف به ولا سكرناه على مردول، هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرزه جلو بالعيب. وقف السقر هو شيخ الفريق
1: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي، ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي
0: زين. حتى يقول واحد الشاعر، سقنا من له الإجمال مالو كؤوسا لا تمل ولا تمالو، ينال به الرضا وإما الإزن وقد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتى بس الحسانية، أتى علي المغليه واللي مشرين الكسان، دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول واحد ثالث، يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد يميه، ما يتيت عدال ولا تاي. يقول الثالث، أتى يمني نقداد واخ عدلته بالمنازل باربع كسان نقداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني، ضيف دون الأتى اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده، ومن سقى ضيفه الأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده، جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول ثاني صاحب يمازح وشاعر ثاني، يقول يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفعول وترو، كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات، اللايف ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر، ويستبشر الرأي لها متهللا وحق لرأيها التهلل والبشر، إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان منشرح الصدر.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله، هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله، جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي، نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. سجل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: حديث المجلس العلمي.
9: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي محطة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله. درس في أحكام وفضائل ومقاصد ومقاصد الحج. والحج كما تعلمون هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام.

من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام، والدعائم هي الركائز التي يقف عليها الإسلام، فإذا سقطت إحداها فذلك نقص كبير في الإسلام. والحج مع أنه واجب وأنه من مكفرات الذنوب له فضائل كثيرة وفيه حكم كثيرة، وهذه الحكم إذا انتبه الإنسان إليها تعلمها تزيد من أجر الحج أصلا، وتزيد من تواضع الحاج وخشيته من الله ورغبته فيما عند الله في تلك الأماكن. وهذه الأشياء لا بد أن يستحضرها الإنسان عند ما يحاول السفر من عند الأهل. الحج فيه ثلاث أشياء تذكر بالموت، والموت هذا الرحيل المفروض على كل نفس. قال العلماء أنه من أعظم المصائب، لكن هناك مصيبة أعظم من الموت هي نسيان الموت، والحج فيه أشياء تذكر الإنسان بالموت. أولها هو السفر، السفر من عند أهله وترك الأهل وترك الأبناء والزوجة والإخوة والوالدين، هذا يذكره بذلك السفر الأخير اللي هو السفر اللي ما فيه رجوع. يقول أحدهم: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يمشي عنهم يوم الماء، وهذا يذكر أيضا بالموت. ثانيا الغسل اللي عدل قبل الإحرام، ذاك الغسل يذكر أيضا بالغسل الأخير اللي يقوم به جماعة ليس لا يعرفهم ولا يعرف منهم، وهو آخر غسل، وهو الغسل عند الموت. كما أن الملابس، ملابس الحج ما فيها المخيط، تذكر أيضا بالأكفان، وهذا يذكر به الأكفان اللي سيلبسهم أو يلبسونه ناس لا يعرفهم له، وهذا يذكر بالموت. ويزيد من الخشوع في الحج، يقول فيها المرشد المعين: على الضروري من علوم الدين ابن عاشر، الحج فرض مرتان في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. هذه الأركان هي اللي لا ضاع واحد منها يعود الحج يفسد وما يجبرها الدم، وهي الإحرام من الميقات، السعي بين الصفاء والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف ردفة، الطواف اللي هو طواف الإفاضة، لأن الطوافات فيهم شيء ما هو ركن، وفيهم واجبات وفيهم أركان. هذا الوسط اللي ما هو طواف القدوم اللي هو طواف الإفاضة، ذاك هو اللي ركن ولا ضاع ما يجبر بالدم. أما طواف الوداع، طواف القدوم، ذوك واجبات ولكن يجبرون بالدم، والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف مرقد ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف تحتما. الوصل الطواف يوصل إنسان بالسعي عندما يأتي بيت الله الحرام، يطوف بها 7 أشواط، يذهب إلى الصفا، يبدأ بالصفا كما قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يبدأ بالصفا ويمشي للمروة ذيك 7 أشواط أخرى، هناك 7 مواطن مستجاب فيهم الدعاء، وهو أول ما يرى الإنسان بيت الله الحرام مباشرة، ذاك من أسباب استجابة الدعاء. أول ما يقف على الصفاء من أسباب استجابة الدعاء، وأول ما يقف على المروة، وعرفة، عرفة هي أعظم ركن في الحج، وأكثر ما يغفر له الله جل وعلا من البشر هو في يوم عرفة وقوفهم على ذاك الجبل. وأفضل شيء يقول الإنسان في ذلك المكان هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
ويكثر من الذكر.

0: بكر في على ذلك الجبل. والحكمة من هذا أنه تعبد، أن الإنسان يقف على هذا الجبل ويطوف بهذا البيت ويذهب إلى الصفا والمروة استجابة لي أوامر الله جل وعلا. هو لا يعرف لماذا وقف إلا أنه استجابة لأوامر الله تعالى، فيقف في هذه الأماكن. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن علينا أن ننتبه أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر، ما هو من الكبائر ولا هو مما يتعلق بحقوق البشر. هذه الصغائر اللي تتعلق بين العبد وربه تمحيها العمرة إلى العمرة. والعمرة إلى العمرة يعني التكرار، تكرار العبادات، هذا مفيد، كيف تكرار النوافل وتكرار الصوم إلى آخره. هذه من أسباب محو الذنوب الصغائر، الذنوب الكبائر لا يفيد فيها إلا التوبة، وذنوب الحق وما يتعلق بالبشر. هذه الذنوب يجب الإنسان أن يعيد الحقوق إلى أهلها، يتبرأ من الحقوق، لأن العبد محتاج الحقوق وله، يطالب بهم. إذا كان أكل مال شخص أو أكل أموال عامة للأمة، ما يعتقد أنه إذا مشى للحج وطاف بالبيت أن ذيك الحقوق ستضيع، لا، ذيك حقوق الناس. أما ما يخص الله جل وعلا فالله غني عن العباد ويغفر لهم، يغفر لهم ولا يبالي. لكن الحقوق الأخرى، ثانيا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج اللي ما فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه إثم. الإثم كيف إنسان هارب حقوق الناس والله ظالم حد وماشي يحج، هذا ما هو، هذا ليس حج مبرور. أو ما فيه رياء أو سمعة باش الناس تشكروا أنه هو حج، ولا الرياء هذا يفسد والعياذ بالله العبادات. فعليه الحاج يحرص على أنه ذا الله يحج به، يعود حلال. إذا حججت بمال نصله سحوت، فما حججت ولكن حجت الغير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فما حججت ولكن حجت الغير، ومعناها إذا مشيت بمال أصله من سحت غش الله ربا، والله أكل الأموال العامة، والله أكل الأموال الخاصة، حجة الله العير والعير، هذه الأشياء اللي توصل الإنسان كيف أصلا كانوا يمشوا على الجمال والخيل هي اللي حجت. والآن نقولوا أن اللي مشى حجة لا الطائرة والله السيارة، ما هو بالنسبة له هو أمشى بإثم والعياذ بالله. حفظني الله وإياكم من جميع الإثم ما ظهر منه وما بطن. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصيفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات

0: التشريعية بلاش تهمنا. الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي إله يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي إله يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يا غير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
2: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.
6: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.

لغة الضاد يا سحر البيان إذا سرى في الحرف أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها فتفيض في قلب الجمال تنورا. بحروفها ارتفع التراث منارة، وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام، الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وسعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها، لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية وثقافة وذاكرة أمة. في هذه الرحلة اللغوية التي نتغياها ممتعة رفقتكم، سنفتح نوافذ على البيان والشعر والأدب والبلاغة، ونستضيء بأقوال المبدعين عل الكلمة الطيبة تنير العقول وتهذب الأرواح.

0: نرجو المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين يجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجون. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود، فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، فهي ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق على العطشان، ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة، إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه، أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ، بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول: تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين، وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة، ومعناه تعلموا اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته، وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز: ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن نحله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تباها بجهة سوس ماسا. توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه. توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه.
1: من روائع الأقوال، سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا، فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي، ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية.
0: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

رجعنا لأعرابي أربع نساء وكنا يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبنا عليه وضربناه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملناه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلى على الأرض؟ لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا يتهشم.

0: الشاعر سعيد التشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحدا من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتابة الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفسا شعريا رقيقا وصورا تنبض بالإحساس والجمال، ولم يتوقف الطفل عناية خاصة فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما يتكلم الصغار، واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا آسرا لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر. إني عشقت فأمس الشعر خاطرتي بوحي وأغنيتي، وبات لي قدر شعري، تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا. فانظر إلي بعين الصدق عن كسب، واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى. لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني، ولست أحضره إلا إذا حضر. يأتي إلي غناء عبر سانحة، ملحنا من دوال الحب معتصرا. ألقاه في فرح، ألقيه في مرح، أضمه ضمة العشاق منبهرا. ولا أبالي متى للناس أنشره، إذ حسبه بات في الآفاق منتشرا. أشدو به مثل طير قد علا فننا، وهام يسمع أذن الكون مفتخرا. هذا أنا ذاك شعري، وهو يشبهني أنا به، وهو بي روحاني وانسهرا.

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعض بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

يوضح رماد وفوت رمادي وبالريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا وبالريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية. وبنين تتشكل ذي الأغلبية؟

0: غالبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياكي تقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج
3: إذن، يلا نبدلوا الهواء ونعملوا شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج. ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة الثانية.
5: أجي نساعدك موسى.
6: اسمي عيسى ماشي موسى المعلم.
5: عيسى ولا موسى بحال بحال، سمعتهاش غادي نقول لك وبارك عليا من الصلبة وقلت الحياة.
6: نعم المعلم.
5: هذيك الخدمة ديالك راه ما بقاتش كتعجبني، ولا تخدم الارم
6: بحال اش المعلم؟
5: ايوا راه من غشانا فليس منا.
6: زعما انا كنغش؟
5: لا زعما كتنصح، وإلا ما كنتيش كتنصح ما راك غير كتغش. المهم على كل حال هاد المرة الله يسامح، ومرة أخرى راني ما نعرفكش.
6: لكن بعدا اش عملت المعلم؟
5: ما كتخدمش دغري.
6: انا حرام ودي.
5: ايه معايا غادي تعمل هذا الشيء حرام ودي، وهذيك التحرميات وتطورات ديالك راه غادي تنفعك معايا. انا
6: مطور؟ والله المعلم ما مطور، انا غير راجل مسكين ودرويش.
5: لا السي موسى هو عيسى ما مسكين والو ما درويش شاي. داك النهار انا حصلتك بيدي بيدي، حصلتك كتزيد في المكانه نتاع العمل باش تخرج لي الخدامه كلهم قبل الوقت، وملي قبلتك قلت لي كتحققها لقيتي فيها الخفه، ما بقيتي لنا غير انت من الوالي تحقق لنا المكانه.
6: انا المعلم؟ انا
5: انت المعلم؟ ايه انت، وماشي غير هذه المره الاولى. داك النهار خرجتي لي الخدامه قبل الوقت بنص ساعه، ودخلتي لي الشك في المكانه ديالي، وراني عارف حتى القصيده والغنايه اللي كنتي كتقول فيها زيد نص ساعه في المكانه وخرج انت نخرج انا، ويدي ما كانتو الاصلاح بالخفه غير طير له بسنانه، وفايل الخدامه هنا كانوا وسير لي الخوات ارتاح. وهادشي كله وصلني وانت ما عندك خبر، بديتي حتى كتنظم الكلام عليا ياك.
6: انا المعلم؟ والله المعلم ما انا مولاد الكلام.
5: وشكون جنون؟
6: لا المعلم ماشي انا، هاد الكلام راه ديال داك علي بن شامه.
5: صافي انا نثق بك، ما لقيتي على من تكذب غير على احسن راجل دخل سوق راسو في هاد دار العمل.
6: والله المعلم الا هو.
5: استغفر الله يا هاد الراجل. شوف ايا بارك عليا من المزاح، بارك عليا شو من شغل الدراري، ومره اخرى والله عاود سمعت عليك شي حاجه من هاد النواعر ديالك لازتي معايا ضربه واحده، يا انا حلفت قدامك باش تكون على بال. يلا الله ينك.
6: والله المعلم.
5: يلا شوف شغالك وحط درقانتك ودير معايا شغل رجال.
7: هذاك اللي كيدوي مع الخدام هو المعلم.
8: هذاك القصيصر.
7: هذاك القصيصر يا خويا، وإلا شتي شي بلا قول الله يبقي السر.
8: لا لا لا زيد زيد ولا عليك، زيد معايا تشوف سر الله.
7: أنا زيد وريني. إيه ولكن أصبر بعدا، راه ما يخليناش نهضروا معاه قدام الناس حتى يدخل المكتب وتجي وتعمر له الورقة وما هي وما لونها.
8: على عليك أنت غير شوف وسكت.
7: ما نقول والو.
8: لا لا غادي تجبدها، غادي تجبدها راس الخيط. اسمع اش غادي نقول لك.
7: انا كنسمع.
8: غادي نعملو حاجه.
7: ما هي؟
8: انا غادي ندخل معاك عنده بحال زعما انا مول الكرا، وباغي نديك المخزن لانك ما خلصتيني شايف الكرا، وجيت معاك لعند المعلم نقبض منك الضامن.
7: لا لا لا لا لا, لا, لا. هاد الاسلوب بالي وقديم، ما ياكلش مع هاد المعلم. بلي كيجي عنده شي مول الكرا كيسال شي واحد من الخدام الفلوس، كيعطيه بطيقه مكتوب فيها عنوان المحكمه ولا كان ما كيعرفش يقرا

0: كينعتها له وكيقول له هذا ماشي من اختصاصي. واحد الجن
1: قلت لك عمل لي وريسك انا وصافي.
0: واخا يلا دغيا راه دخل المكتب ديالو.
2: اش حب الخضرة سيدي؟
1: شكون هذا؟
0: هذا عمي صالح البواب.
1: البواب
0: والكاتب والكاتبة. الأخ اسمه
2: قلت لك سيدي اش حب الخضر؟
0: السلام عليكم بعدا.
2: وعليكم السلام. سي علي هذا اش حب الخضر؟
0: الله يخليك بغيت نشوف المعلم.
2: واخا انما صبر شويه راه عنده شي واحد.
0: واش مشغول بزاف؟
2: قلت لك عنده شي واحد.
0: وكيف داير الجو عنده اليوم؟ الشتاء الشمس درجة الحرارة جاوبني عمي صالح.
2: هيجان ضئيل هيجان ضئيل في البحر. بعد عمر هاد الورقة بدل ما نشاوره.
0: واخا هو الأول يا بسم الله. هادي بالنشامة بالحاج دينار الموضوع عادو.
1: نعم.
0: اش غادي نقول له في الموضوع؟
1: قل له الموضوع خصوصي.
0: خصوصي ويلي حتى انت مازال ما كتعرفش يا هاد بنادم راه ما كيسمعش من هاد الهضره.
1: قول له المساله مستعجله.
0: والو هاد الزوايد كلها ما تنفعش معاه. شكشش. خرج.
3: سالي
0: مس الخير المعلم. مس الخير.
3: مس الخير. اش بغات الحياه المغفله؟
0: بغات الحجامه المعلم.
3: ايوا اتيها به. تفضلوا تفضلوا زيد دخل.
0: يا بسم الله ندخلوا.
3: اش حب الخاطر اسيدي؟ معاك هاد السيد؟
4: اي اي معايا.
3: تفضل تفضل.
1: شكرا اسيدي.
3: يا ناس تفضلوا جلسوا جلسوا.
1: بارك الله
3: فيك. ايوا سالي امر.
0: انا لا قلت لك المعلم.
3: سمحوا لي. الو ايه واش نبغى؟ قل له شنو هو موضوع المكالمه باش يهضر معايا. اش بغى يقول لي؟ صبر صبر دوزيلي دوزيلي. الو اهلا اهلا وعلاش؟ ايوا ما فيها بس هي المساله بشهوتك انت حر. ايه دير اللي عجبك. يا شنو قلت لك؟ في هاد الساعه الراهنه ما يمكن لي شي نزيدك فرانك واحد في الاجره وماشي غير ليك انت حتى شي صنع اخر.
0: سمعت يا عدو؟
3: الو
0: ايوا نوض مع راسك يلا نمشيو فحالنا.
1: لازم بلاتي
3: واخا يكون هو المعلم ديالنا الرقيقي مول صبيعات الذهب سي علي بن شامه ما نزيدك شي سنتيم.
0: اجمع راسك
1: جلس الارض الله يهدي.
3: لا لا لا لا لا ماشي انا اللي ما بغيتش هاي الظروف هي اللي ما تسمحش ولا سيما حنا عاد قلنا يا فتاح ايوا شنو نخرجوا من السدره وناكلوا نبقل. اسمع اسمع الهاشمي تبقى معايا ولكن في هذا الوقت ما يمكن لي شي نزيدك والو. ايوا اخي اش غادي نقول لك الا ظهرت لك شي حاجه اخرى انت تعرف مصلحتك. مصيبه العياذ بالله خزيت مصيبه هذه السي علي مع هاد الناس. الراجل واخا يشد لي شد يشكي ويبكي من الاجره قليله ولو تعطيه مال قارون وحتى واحد ما كينظر للمستقبل تقول الدنيا غادا تفنى نسأل الله السلامة والعافية. يا هاد الناس صبروا شوية علينا غير وكان حتى يسخر الله في هاد التعاونية راه غادي يعم النفع ديالها الجميع أولا سي علي. إيوا ما سي علي ما كاين غير الزيادة في الأجرة وتقول عمر شي واحد فيهم جرى عندي لهنا يشوفني لله أو يسأل عليا في شي زيارة حبية والو ما كاين غير أر أر أر كاين غير النتيف. خليو بعدا غير هاد الشركة ديالنا غير تكمل عام في عمرها لا تقتلوها شي في المهد ولا سيما الناس اللي فيهم الضو وكيعرفوا ما يعملوا بحالك مثلا السي علي كلهم عملنا لهم اسهم في هاد التعاونية غير يعاونونا بشوية ديال الصبر. خليوها بعدا غير تعيش ويطول الله العمر ديالها. يا هاد الناس راه كل شي في الوسط اللي ربحنا ما كاين غير بنقاسمو. ايوا الا كان كل واحد كيجبد غير لجهتو عمر بابورنا لا قلع. وفي هاد التعاونيه كنقول لهم يا سي علي كيخص يكون عندها شعار واحد مهم هو نفكروا في راسنا وفي ناسنا ونساو خلاص ديك الفكره ديال الانانيه ديال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا من عبادك احدا. الو
1: كيتكلم هذا؟
3: ايه كيفاش
0: اش كيتكلم كلالك المخ
1: سحرني بهرني حقوان.

0: واش مازال كتعاين؟ نوض.
1: طيب طيب
0: يلا قبل ما يضبعك في مرة.
1: على محل.
2: خليني نزيد نسمع.
1: انا كنتظروا لازم ننتظروا.
2: كلامو حلو
0: مازال ما سمعتي والو. الهضرة عنده شفاعة لسول.
1: اه
0: ودي ما تلقى عنده الحق.
2: كيفاش اللي قال كله عنده فيه الحق؟
0: على محل الهضرة بزاف
1: وسمعت
0: حسن ضبعك.
1: كتسمعيني مزيان؟ الا بغى حسابه ما غاديش نعملوا له الزز. حاجة الخاطر كتسوى القناطر. اما السهم في الشركة خصو حتى يبرهن على اخلاصه. الا بغى يمشي الله ينيه ما غادي نعملوا شي سريفه. انما يدير في باله هاد الحاجه، الحجره المقلعه ما كتنبت ربيع. وحاجه اخرى سمعي. الو كتسمعيني؟ اه. الا خرج وعاود بغى يرجع يلقى مكانه عمر. اي هي اعطيه حقوقه كامله وخلصي حتى في العطله. طلبات عندنا كثار وغير المعلمين اللي دايزهم الكلام. الو غادي تعيطي لي المعلم العربي الناقوسي او السي احمد اللي راه ولا با ادريس رجاء في الله كله معلمين مزيانين.
0: رجاء في الله
1: اي المعلم احمد.
0: نوض يلا في حدنا نوض.
1: اجر الكاس يعني في هاد الناس ما تقطعش ما تقطعش.
0: ايوا كلهم معلمين ما عندي ما نقول على ما لهم مساكن ياك.
1: لا غير وكان هما طالبين الخدمه. يا بغيت نعزل المخير فيهم.
0: ايوا المخير فيهم نعم سيدي هو الناقوسي.
1: إيه عندك الحق ناقوس. هو المعلم الناقوسي صناعي. إنما يا أخي ترتار وفيه الهدرة والأزهلية والعنطرية وكيدخل في شي شبوقات. لا لا لا لا أنا نفضل عليه المعلم أحمد الليرة. ألو شنو؟ إيه غير ندرته قال لك غادي يرجع الخدمة. طيب طيب وعليه ما قلنا والو مرحبا به. إيه إذا ما كان لاش نصيبته ولا شي حد آخر. لا لا كنت غادي نقول لك تقولي تغوتي لي على المعلم احمد الليره. دابا ما كاين لاش في هذه الساعه. ايه ما كاين لاش نزيد شي معلم اخر عاود الشغل حدو قدو. الو انما الا عاود بغى شي زياده ولا شي هضره من هذا القبيل تقولي له الله ينيه بلا ما تشاوري معايا وصيفطي نصيفطو على المعلم احمد الليره. صافي هذا ما كاين الله ينيك. اوف اسي علي كيف جيتك في هاد الناس؟
0: اي والله ذي مخلق هذا ما كان
1: يخليه بعد الشركة غير تطلع النفس. هذا ذاك بوشتا عرفتيه؟
0: ايه
1: قال لك خصو الزيادة في الأجرة والأسهم في الشركة وما زال ما كملش عندنا حتى 6 شهور صحيحة في الخدمة. اش غادي نقول لك السي علي انا في هاد التعاونية والله الا بحالي الا مقبل الجنون وما كاينش اللي كيقول الله يكون في العون للبيع والشري. يا عباد الله يا عباد الله راه مازال الشغل في يدينا فتي.
3: خول اسيدي هذا داك السيرو دار مول البازار.
1: اه مالو اش بغا؟
3: قال لك اسيدي عنده معاك شي ميعاد.
1: اه يا لطيف يا لطيف. بالحق انا تالف مع هاد الناس. هاد الناس يا عباد الله متلفيني. والسيرو دان اللي عندنا معاه البيع والشراء حسرة وفي مصلحه الجميع احنا نسيناه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سير سير صالح قول له يدخل قول له يدخل. ايوا المعلم علي كاين شي ما نقضيو اسمحوا لي.
0: ايوا دوي انت اللي جبتيني دوي.
2: قال لي ما ندوي.
1: طيب طيب
2: ويلا دويت غادي نصيفط على المعلم احمد الله يرحمه وبا ادريس الرجاء في الله والمعلم العربي الناقوسي.
0: ايوا وشنو المعمول؟
2: قلب لك على خدمه اخرى عاد اجي طلب له الزياده.
1: تماما
0: ياك.
1: لا دابا انا مشغول وما نبغي نشوف حتى شي حد اخر مع من ندوي.
2: راه معاك كيدوي يا بن شامه الزقلوك يلا بحال
1: جميع اللي عيط عليا ما ناشي هنا فهمتي؟ طيب واش سجلي لك شي عندك؟ ايوا السي علي كاين شي ما نقضيو امر.
0: اه لا لا المعلم انا غير جيت نشوفك لله والسلام.
4: في الغياب ديالك كيشكرك بزاف.
1: بارك الله فيك اودي السي علي. ايوا راك انت الاول اللي ما جابك لعندي لا طمع لا حتى شي حاجه اخرى. اما الاخرين العياذ بالله.
5: اسيدي راه سي تقلق بزاف.
1: قول له قول له ادخل. تفضل السي رودان تفضل.
0: ايوا ناض انت خلاص جمع راسك قبل ما يجري علينا بالهراوه. ما قلت لي شي كيف جاك المعلم؟
4: راجل مزيان وعنده الحق.
0: هذيك هي المشكلة. تايا توجد في الهضرة وتصاوب في البلانات وملي كتوصل لحدا ما كيشد لك ما تقول له.
4: عنده الحق عنده الحق. انت خصك تصبر شوية.
0: واحد النهار دخلت عنده نطلب الزيادة

0: صعب المكان وانا جالس في المكتب ديالو ما زدتش على جوج كلمات السلام عليكم من اللي دخلت والله انك من اللي كنت خارج. ساعة هو كيهضر بوحدو وانا كنسمع بوحدي. او انت يا خويا عدو فين وات سر الدار ديالك؟
1: ايوا يا اخي انا بكل صراحة ما لقيت ما نقوله كيتكلم بالمنطق.
0: خدمك قلت لك؟
1: لا خلاص من خدمني الله يهديك، انما انا من الناس اللي كيقولوا الحق حتى في راسهم.
0: لا ده ما عندك ما تقول لي فيه.
1: ايوا عدي وإلا ما بغيتيش تعدي يلا نقوموا بشي رحلة
0: نخمم.
1: ايوا خمم.

صادقة ولا كانت تفريق لحبتي في قديم.

أراكم ويا ليت أحلام المنام يطير.

حسن لم أخوك ما تتنى وتتنى واني بكم حتى النناسي حتى النناسي النناسي.

حكيت من حجمة الشريف. تذكرني وتارى زمن الصبا حتى شوي جليل، زمن الصبا حتى شوي جليل.

النبي كان دارك من حجم تجراح كان دارك من حجم تجراح السبية عاشنا قريب تصراح شفت بجاج مارك ليا بالتصرا شفت بجاج مارك ليا بالتصرا شفت بجاج مارك ليا

نغمة تسمي القلوب إلى جالس دار نغمة تسمي القلوب رنة تسمي القلوب إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني يا جادة صابي وقيد عزي الحاني يا جادة صابي.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد، فيعلم

الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلت مع أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق، ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام، فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرخى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن أتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ، لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحيات الدوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.